0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل أوميل ميدام جي وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري. أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي. فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري وإضافة إلى أزرينغا وإيردي وإنيدي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساحريان تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد. وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا.
1: لا توجد
2: حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي. هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد وخاصة في بوركو أنديتي بيستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: ماذا حدث. لولاها لم نستطيع أن نعرف،
2: لما عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة لأنها تخاطب وجداننا الآن؟
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: المستمعين في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن رقصة كورونا التي تم تسجيلها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى يونسكو وذلك في 3 ديسمبر عام 2025 اليوم ندور نحجو في الرقص الخاص اللي سموه به قرنة اللي تم تسجيله في يونسكو في يوم 3/12/2025 وفي داخل راديو دا عندنا ضيوفنا كلهم من سيد كيمدي بيتوبام مدير المتحف الوطني وكذلك ديسمنا وأيضا دهيدا مونيك وآدم جيمبا بسينة كل ديل الضيوف اللي نحجو فوق إن شاء الله في الحلقة دي أولا في البداية نقول جيتو في راديو جاه في البداية ندرون نفهموك الدنس اللي يسموه بقرنة ده وكي شنو السؤال ده نوجهه لسيد آدم ديمبا
1: شكرا بيك الله مسا داما قرنة بكان كاسكي مسا كتو ببقر نعم يبرك في كدادي في ورا بقر أي يشربوا لبن جاي علم كدمه علم هيجه شغل كثير جاي علم شبكه غرونا ده طب شغل هنانا مسكته قال اسمه غرونا
0: وعندنا كورنا وغرونا تنين كلهم
1: في قسم ده بكلم ده كلام وايد بس ناس وايدين ده بهيجه هنام كمان كلام ما سما يعرف ادل ده ينادى غرونا ما في ده ما هو بدايه هكذا ده اسمه انا غرونا بكلم مسا da bas original na zwaidin alomu bakan masa bakan agar kullu man gai maji isoda usmun kaman man mishi kairu shiya shiya ije bas
0: السؤال الآخر ده ننتقل للدكتور هنا ميزين سنان علينا سمينا 3/12/2025 ده خلاص ليه قرنا ده كتبوه في يونسكو هنا كيف سويتوا إجراءات لما وصلتوا هنا وسجلوا
2: قرنا ده ما أسكر في باتريمون مونديال لا من يوم 10/12/2025 لأن قدمنا مع ناسنا كامورون سجلنا قرنا ده كيف ناس جاي يلعب قرنا كيف ناس جاي يسوي قرنا كيف ده كتبنا كله كي ما كامورونين دول Asan Chad ma Cameroun lumungu ay porte dossier da seyna kuluke papier da o seyna acte le ministère signé le gouverneur la big chocolat la chape kuluchan wala na massa mafi keda rasalna dossier da massa fina nasma vérifier gabalna almayeji da woran dama wasal keke seyna kuluke massa alas accepté gabal nasma massa le new delhi da le validé asada massa big patrimoine mondial la le ana massa vie da mafi ana chapa na dunia kuluke anam ajan inscription da hera na udama alas na kuluke ilumu isele pratique na guruna da mayo gifi masama afile na kuluke ise ayo mayse le kikef nas yaga bakane se guruna foga le yombe yom e wokida na yeji da alas na ise wasada ma inscrit guruna na guruna anta le chat da honneur michel chat masa coupe du monde ke sa la coupe du monde ajan guruna da Kubas élément en Tchad premier inscrit puis patrimoine mondial Tchad machada le Tchad oui dans ma fille dunia kuluke macho des dossiers en amba harindo recalé ou en Tchad machada ma Tchad dans ma khalas yarfa ilim alimenté dossier de là d'abas inscription en Angourouna elle ou en Auda Tchad kuluke faran voilà ma sa ma fille indina chocolat ma fille patrimoine mondial kanas fatujo chocolat na taula dans ma échoufa en Tchad kulgaï ma msawake asan monde big village planétaire le nom chuda nom chuda chocolat na asada Tchad machabe
0: Gurna ano, kanas gay pati chocolate na taulo dama yal. Ana char gurna. Wa eske yo marin tu wadetu dosi hanakum asha nyika tubu hinak difficulty walite.
2: Ay kanna dum kika yaki na difficulty dama mam gay bas. Difficulty kati kadam na ma kamorne dum man gay dum fidara nam an nahini. Unikan masewina platform do digna difficulty na internet kul. Aharin do lama masen na fi kashubar le gerib le kamorun gay nutulize MTN na nam den se condition ke. Oh kamor na ma bado gubal lena wa anna da ma khalas ndina tanda siya ke bas al chocolat na gudra anna sewina le difficulté agina da sewina le opportunité ke na mo ko ndina nas gay awunu na communauté ma sa ko gay warana sey kali do sheda yaga donc difficulté katir gay wa sal al idéal la le gourna y inscrire bas difficulté da ma asa da khalas michel na nga yarta da difficulté da na zere da ma yo min tigay ta kullo ma tansa da anna passer les difficultés da asada makhala indina ilim indina niele connaissance le nese de cheikh harlaman badi badri le haliman nigeri jay ma fi ile be connaissance asa woke dal gaidin da takid na ile connaissance wo debi ma ile gi daba difficulté al majeur mais wasalna fi point d'arrivée à Guinée, wasalna be afé gorona Guinée fi patrimoine mondial kalas.
0: Est-ce que Tchad Gobal de Kema sawati se akhar ki hana sitans illa hana gorna awal première fois da
2: convention en 2003 da Tchad Mabada 2019 ga mettre en œuvre ratifié Gobal mais mise en œuvre là 2019 2015-19 d'abord formation, sensibilisation. Au dossier, tu sais, là, il est talga inventé. Tu disposais inventé là. Quand tu dors, les dans sa voilà, il est manaku, il y a du coup liste du patrimoine immatériel là. Il est essayé inventé là, tu documentes. Qui kept Nazga est pratiqué, il est mada. Le Yago de fille inventé là, pays, le Tchad dans l'Issa, Baden na Magour na Bas. C'est une inventaire là, ou c'est une dossier en proposition là.
3: Mais dah man gaju bakar fi bet o man kan mashi keda winde ke ko kala digid dagida gara sul fi warana kan gerib daga solom es ko dulo fi warana da baskide mana kuruna naska yam shi foda wala be bakar mo hedum ma fi o man fi guruna da ilim katir fi man gay kalamal mayam fakul man ga adlu am benadum o ilim katir fi fi ato kalamana guruna da
0: par exemple ga sunu
3: ga sun zira wala azra fi am benadum ke almukani kulke fi am benadum wala mal so gurunda yakko sidal gudra o ilim katil firasa dal ga so gurna ma fi ilim na dar da maga tar ga kulke
0: o eske annana arfu da ma sa da gadi fi kamerun wa gadi fi chat kullo gurna hana chat wa na kamerun da eske inda difference wala mem des
3: difference ma gurna way da bas fi ust ma sa do la chat kamerun da gurna way bas kan sar fevrier kan ja kan ga yam sula na kamerun ga yam shu kan ga gabul bet kullo ga gabul bet sa wala difference ke ma fi
0: o asa ma sa to da gadi manas aharin kullo ga yinta eske nas aharin kullo ya
3: kan man kaso daga yamshi bas wala gruna na masana haza da wala bana masana weda mafi ana jama kulu na al wen kulu al dora daga al foda kala daga al bas
1: di fazu fi darna da katir nas bagar dol mushil arab dol fulad dol anna ga yin sawa bakan ana agila na bagar dol da kulina ke bakan wa ta farga ma wai
4: on al shi al nzi da foga da ki kef tokol da bigi gruna o machina end daga al fi UNESCO ministere kulu warana awnana ke bigida badda ki kebda anina communauté massa fi festival international ana art et culture massa tokna masana da mulamma gina da ku mulamma huda bas sawake shawarna yani hasa tokna masana gan su kullu sanada sanatinen fi Cameroon sanatinen fi Tchad da halikan fakruke shukhul wayt kan kututit ke yagga dayman usubna kullu yagga gayt foga masada dayman da shunu fi fikir huda bas ku al kabirna al raisna ana tokna masana ministre Ruto wa Mohamed Donga ma anta fikir da shiya wa anina kullu dakhalna foga wa kata group ali naktubu ke ni shufu ma ministere ana culture da yaqdar yawinna ke tonga masala da naqdar ke naktubu fi UNESCO fi fikir da bas mashina foga wakit mashina tawa da ma khalas bu UNESCO kullu shawa ma ministere da awanana akuma na Tchad da awanana ma na Cameroon da hasa da amshu shawru khalas aktubu al maktub da kan marak adil ke yaqdar yamshi gidam da so wakit mashina da premier atelier se na fi yawni da kullu directeur ana bizira kullu mana mo ngos technicien ani na da ma communauté wala na arfu ke kef mom da yamshi gidam da kef da semana machina solo na formation wakki se na formation da khalas an nakul shawarna da mom ya arfu ke tonga al namshi fu gar ma yqdar ke yamshi gidam ma illa ken fat shughal al dayman gay fi communauté agina da al garna katta fu gar da yqdar yamshi gidam da bas yaktif fu wakki shi na gar khalas shawarna ma Cameroon o Tchad anina masada ma Cameroon o Tchad kula shawarna o khalas anina worena ke keda nu shagul bu naktubu kurna da kul ma grand frère nana jirimida o kul ma nadu mal gidam min na shi adama antana fikir kula leke anina na tubu ke ke keda adalna ka tu da kada khalas da khalas mun kul gabal na chat da hakuma na chat da kul shikarba dossier da bi de na gabi be ministère na culture so ke shukhul al gasar da naduna anina gabal na batan ka tabna so ke gabal na sina atili akhar fi ngamera wa min da khalas kamal da ya sulu ma dossier anina naktubu mam kul bu shufu be technicien anamna yarfu anina ma katabna bas ma khalas shafu kada da afi khalas narju ko dabas sha fukira dossier da bigi adil hala sasara adulu linke dossier na kuda am kun yamru fi nisko fi dabas ok fi date na tu 10 décembre 2025 ani na machina niudi machina niudi le gouvernement nana yana cameroun kul da sunan achan hu dossier uda annan foga tinen o cameroun da inda dossier awat kai ko anina kaman misara khalas mum shafu kida mutu balad da bigi tinenda dama yamci ajira da khalas kamrun kullu lamma maana da khalas chat bas shala dusira fi dena mashe gidan da nas UNESCO da ruga aye gurna na kuda yaddar ke ya gut fi list na UNESCO da bigi farka min lissa gaidin enda kullu president anana na balad zata ke dagalena felicitation beaucoup le big fargan machin be gournara ma bala da roku kusuma fi UNESCO
5: marako
4: da chocolat lena plein fargan o batan okulu warada shafaki nazal mashu katabu projet da mu elevé mom chala décret zone big nos nas yani mu hasa fi ordre de mérite da kulu halu lena ma warada mashu afuko gournara hasa fi chatta big chocolat na chat wala ana masabas ma
5: hala masa sai
4: da خلاص خليه يطلع كبير وراو كمان بروجي دول يدينا شيء شيء كي على الديل كي بلد يقدر كي شيء لكي يدينا يزيد فوقا على ما نقول نقول فيه هسه هو مر خلاص ده عندنا في إذن عندنا فدنا ده ده بيجي أنا كان ولا ما بيجي أنا أنا ما سبز ما هو بيجي أنا موند زادك لونك دائما وسوم نعايد فوق
5: ايوه اوكي بس ده ديريكتور نسال سؤال هسه مين ما خلاص كتبوا في انسكو ده تشوفوا افانتاج هذا يا شباب
2: افانتاج ما كثير جايز تشاد ما اندا الما لو في مو باتمون مونديال مش تشاد ما شاء الله كوب دو موند ما هيدو ل تاب كولوكي اسادا بريزرفاسيون سوف غارد انا غورنا لالي تشاد ويدا ما في لي ماسا ويدا ما في تشاد كولوكي مود انتي كولي شوفو كي كيب سيلي غورنا دا يغا دايمن nasi pratique yo activité dans le projet gay cool malé usumana gurunada kan masha ay institution en nations unies dans nas mai financé bas kan chafa adil le ya onu organisation en gurunada y financé bas asa guruna inscrit da ma michel ke fi télévision en monde gay citana convention da na UNESCO da nas ma yamshi shufu ki kev nas inscrit wala ay dossier en inscrit da ba institut da nas ma yamshi shufu kan chafa kan bigilem helu da mai fatshu yeji fi bakanal nas gay sey guruna da shufu kan yeji da kan bakanal gay sey école ma fi kul sey école foga kan l'hôpital ma fi kul alinde ngur da sey le hôpital foga donc da ba avantage da katir gay nasara do masa sawara kan avantage ma fi da mai yamshu donc avantage no katir gay
5: wo fi niveau hana community da institut of international
4: community da mani na da ma biginam michel yani shol warga al fadal tikke sumna da gay khalas fi monde da figurna an kun akhar yaji kullu alla bas yzida bi awnin ana minister kan shafake khalas shol katabna premier da bigi michel warga al fadal tik so akhar kullu anina nuduru batan nagdar so akhar ka li zid ziyada ma akhar al farganin marwaid da yani tokna masana da nasnal kubar minina hatu awalla hasa inda sana 23 ma da mishi objectif waite al adil ke ligina waite da al afir lamma na tokna da kan awal ma fida wala nadru ke namurgu ilim al khutut gurna da
5: UNESCO
4: da ma narfu dayman nadu masada dayman gurna da gay maw wa hasa gribadda nas dakhlu fi fikr akhar ikalu kuma mana zaman ana abadna zamanda nas katiri duriyan so wa hasara gabanna kuma mana abadna alawal da yalna alhasab yaddar fi yabu gurna zata ke fi tariqa zata ke mishi da kwan عشان انينا شيء شيء دخلنا في كدادي مشينا سالنا غار الكتك كبده مش لو شارجي دي زار كتير اس جنبيره ودا يعني جاي جايس المشينا ذاتك لقينا قوم ما نقول نقول لا بقى انا جاي جايس ده يلا كله يقبلوا كي قوم ما اباتوا مرسو اول ده يعني كوبي هيك يمشي زياره دي جنب قبرنا قرنا مش كل ده عشان هو غدا يدي كتير كده انت نادم قال دخل في قرنا مش نادم جريت خلاص تمشي في الدنيا كلها شغل كله السيده يعني بتريقه بتريقه على انت نجيت في قرنا في قرنا ده مش الاكل قرنا انت تقلب بيتك الاوردينير بيتك الكتا تمشي مكان اخر قبل كشمبار ما هو قرنا يسوف في مكان الالم دخل وقبل يعني
5: عند سينيا خليفاتور
4: ماشي ياك بس ما inda ku mom dol khatir ashani dora gesha na bagar yaqul adil bagar kul yalga gudra yal go bakhar ya tu yaqdar ya tu yal khatir ويا توم يا رد المشي قرنا كله يشرب لبن ويسو ويا تو كنوس وايدين أنا هيراتا أنا ديفلوبمان أنا هيلي أنا مزاج ده كله فوق هذا بس هو ده يدور يبدل ما قبلنا برا قبلنا برا وهو بيجي مشي الأكل قرنا أنا مسألة ما مشي قرنا ما مشي أنا ناس وايدين ما في ما هسا اللي نادو قرنا مشي لورتو قرنا وقرنا ده ديفرنس أنا ولا جاي عشان مسألة كتر قرنا ده مشي يقبلوا يمشوا كرادي يكتب شغل مشي يريد أنا ما ده يسو كنوز ده يسو وناس يتعبوا آخرين اللي بقولوا كل مشي القرنا ده مشي أسهم هنام ولا شنو ده شيء ده ما مشي جايدين سوا أنت تقوم هنا تمشي بكان آخر هيجي أنا كل يبدل كوميونيتي على بيش الوريتا ده جنبينا ده كله كان ناس نوايا بس كوميونيتي كله ده ما أنا عادل بس عشان مش المشا بعيد مننا ما مش اللي يبدل ما في ده أسهم الوايد الكاتينا ده أسهم أنا مساكي قرنا ده مش الكامبو
5: يوم كلهم كي
4: كله كي وايد بس
5: أننا قبل ما نكمل إميسيو هنانا ده حس أننا نعرفك توقنا مسارا إن ده فستيبال قدام جاي في سنكا موا عنكون أسكي مما كتبوا لي قرونا في إنسكو ده أسكي شكرا لك إشان جاي جاي في توقنا مسارا ده ولا مما أنا أول ده بس
1: شكرا كثير في قرونا ده هذا قريباتا تشوفها مرة كثيرة أنا بهاي مقاي وفي شانجمات كلمات

0: Andorra, Yabada, Avrila, Nasoga, Katil Kabir Marwagi, Anas Gurunagul, Katil Foga, Shivadama Yako Festival exceptionnel.
1: أنا خلاص قاعدين في نهاية هنا برنامج هنانا اسكي عندكم ترنيمو ولا لكم سيبه هنا سيدة مونيك انت كي ترنيمو هنا كي شنو
2: ترنيمو هنا ايرا دورا كي سانسفلسي اوين دور اوين داقا يامسي في توقع مدانا كاتير ما ويدين دار جولا ماي كالو هذا دا بيه انترناسيونال انا ما سويدا ما عشان انا سكول دا انا جماع كل دا ياتوكلو يامشي بس ما الكاتير دا غرز الغين لما دا ما في ما في o tana no da awin doru etof de jabo gal etof de kam da so la hasa nas kay mirul katir fi quartier gal jabo farta o nas kay bi won farta ma fi isoki nas katir ga sa de kalam na farta kan awal fi da nas katir ga yamshu ah ma ligita ma yamshu kulu fi quartier kulu ayum jom to ngada te rabita bas tan da mishil indi kay ma fi ato hakay ah
1: Monsieur le directeur, dernier mot.
3: Moi, je remercie Raïs Anachad, élevé équipe à Sawadouchana, Gurunaga, mérite national. Ils ont été Massadol Kali, Djoguna Massada Yaga Chokol Kabirle, Yaga Occasion de Massadol Kuluke, Lumu, Yaga Kalamon Wai, Ouyamchi, Wai, Ouchifu, direction Wai. Wana Tchadi, Kuluke, Nasalam Kali, Gebe, Nishifa Chokolana, Kaka Nam Gaïse, Michi Massadol Gaïse, Yasada. Chokolan.
1: Dernier mot.
0: Ok, Chokran, Anna Haneda, Anina Massa Usumanana Baranadama, Ngul Rafiki. Aïe Gabile, Anina Mahindana Tafarago Mamma. Message hakina dans les tchadiens kulu ou soval de ses badena la kinaza bigi anadiama kulum keda aya tuul kan simio kan inda wagita kaliji shufu sogola festival na guruna alkai yabada fi 6 ou 11 avril la pi bongo da kalina skuru yeji shufu
4: la gida ma nous profiter hadji lena si ana communauté gabou communauté masada kali gumu missionnaire wide besfou kali Gurunada, Gurunada gai fi UNESCO kalas. Festival al Sanada, yaga ma mishil al awal. Ma kali so mishil wakit gabalna min enda. Gabalna da naz waidin al gaidin awal murabitin kulla. Fartuko marwait ke, jildum da fardag al marwait.
1: Farhani marwait.
4: Farhani marwait. Ma da kali so mishil ke. Achan shokol da kan gashi kulu, naz al asa katabu keda digyo gashi. Me, wakit kalas katab da, ma bigi afi li naz kulla. Ma kali gumu mishnar way kali yamur ku riyal kali yamur ku ilim lek nas ku wasu ku masaya na mon kali yamu fi bongor fadanda nar jom fi bongor bas nas da yeju katir kali ya tukulu isay gudra na wal sheshe re jiba lek awnu festival buda digi mishil festival al katena wa premier wakit 2003 asa so sana 23 da gurna da gaid kalas da bigi mishil daba katena gar festival da kali wasu bu mishil festival as wo premier masa kulu da woro da kali wasu buke da bas so on sai lamba wan kulu al musama min shakru nazal kulu awnuna da kulu awnuna insha Allah premier lieu president de la republique
1: insha Allah
4: Allah yazida
1: insha Allah
4: merci insha
1: Allah shukran jazira في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الخاص الذي كان قدمناه بمناسبة تسجيل رقصة كورونا من قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى يونسكو وكان ضيوفنا في الحلقة دي كنا من سيد كمدي قيتوبان مدير المتحف الوطني وكذلك السيد ديسملا ومونيك وكذلك السيد آدم جمبا في ختامها تقبلوا تحيات المهندس بالتسجيل أحمد شيحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أجمل المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله

0: السادة المستمعين والمستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله كي خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حل ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، ده هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجاه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى فشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان نادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة انه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزون ونادم ما قاعد يشيل علاج حقه عديل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي الى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سوى عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرقو ولا كان بدواء دفق مع البول، لا ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شعله علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء على العالم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني قاعد يسبب لنا مرضى كثير قاعد يجوا بفشل الكلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل الكلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك

0: وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرين دي نادو فونكسيون اندوكرينال يعني عنده دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية وكذلك الخدمة هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيريجلاسيون هنا البريسيون أرتريال يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون ده مادة ده منتج في الكلى مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم ده يخلي الكريوات البيض الحمراء ده ينتج ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله فهو الكلى عنده وظيفتين لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقى في البول والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كريات الحمراء ده كله يكون انتاج هكذا عديل وما يكون انت فقر دم.
1: دكتور في أنواع مختلفة الناس المرضانين بفشل كلى شنو أنواع تذكرها لنا مش الناس اللي عندهم فشل كلى ده كلهم حالتهم واحد ولا عندهم أنواع؟
0: لا في نوعين من الناس عندهم فشل كلى مثل ذكرت قبل ده فشل كلى والحمد لله كان كربام ده في أمل يلقوا العافية دول ينادوم انسيفانس يعني فشل كلى حاد فأول ما السبب هكذا عرفنا عالجنا ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده إلا يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد لا هو في 5 مراحل فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة جهه في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل كان هو جاء بدري ده مرحلة الجهه فقط نقدر نوقفه فقط لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري مرض الضغط الدم في الحصوات الهسه الكالكيول ده في الحجر ده في المسالك البوليه وفي امراض وراثيه كذلك موجوده هم كلها قاعدين فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يجي في الليدر غسيل.
1: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض من هم؟
0: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب انا كلى ده فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنه ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم يعني منظمين في حياتهم الدواء يشيلوا عديل يجي في مراجعه كلها عديل وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص قالوا انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندهم مشكلة. لكن في ناس المعرضين زيادة ده ناس اللي ما عندهم متابعة نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول عند 35 سنة 40 سنة وزيادة ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت التست ولا سويت اكزاما انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقة عشوائية كان بدكتور شكوك كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل دواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلك وتاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعه رمضان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الجالج بس.
1: وهل الاطفال كل يصيبهم فشل
0: الكلى؟ نعم في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن المبكر ولا باكر ولا كان بكبير شيء قبل اعراض حق دايبين في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربله للطفل ده يسوي له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله لكن بعد ده كان بين بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده القريب ده كان ما شغال عدد كله خلاص يقدر ياثر في الكلى ولا

0: كبد كما شغل هذه الكليه اثر في الكلى. في عندنا في اكيد من الاطفال اللي جينا السنين اللي فاتت اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير ده كله كثير مجايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان نغسلهم كله. لكن في نهايه المطاف اكثر من ده كان جو بطريقه مبكرة خلت نقدر نلقى المحل كلها.
1: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بقول عندهم كلى ناس البركات تقول لهم شنو
0: ناس بس يعني بهجوا وأي ما واحد يعني خطف في رأسه إنه شغل ده كلى. فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى جاي وصفه في الكولون عندهم مشكلة هضم عندهم مشكلة هنا أورجان آخرين الأجهزة آخرين وجاي يخطوه في الكلى وهذين فعلا عندهم مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده يجي للطبيب الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال إكزام يعني إكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجاده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له إكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له إسكانر كله لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمسي لدرجة نسوي له إيرو إسكانر ذاته في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له إسكانر في مسالك البولية. فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دراك يمرق لنا وينشاف وشيكه بس أنت كان مرض حقه ده عرفت ده علاج حقه ده هين لكل ده إن دواء دونك. لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر. أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما نمشي لا قاعد خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه. وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كله مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلطوا معه. وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كله مرات ناس يقولوا إن طعنة وشغل ده عمود الفقري. في مرات في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك. فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
1: في بعض المرضى مرض ما عندهم كلى وينتم دوانا كلى هل يأثر ولا
0: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير. هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال. اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال. فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا. ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير. عندنا ناس واجدين يجوا شباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشعلو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس. لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مالي يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردر ناسيونال دي ميديسين. أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردر ناسيونال دي ميديسين لشاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردر كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خالد كله تحت مسؤولية حقه. في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص ليقول نعم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه. فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لكل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل. لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازل ده ما بيجي شغل ده. فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي للطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
1: شكرا دكتور. سعد المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمودرني رئيس قسم المرضى الكلى. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي التقديم زمزم عبد الله. شكرا على

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام, أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. البرنامج اللي نطرحه فوق اليوم موضوع مهم تربوي بعنوان تدني المستوى الدراسي ياتو المسؤول.
3: نعم أستاذ رحمة, في زمن تعددت فوق الوسائل هند التعليم واتسارعت فوق المعرفة, وهنا السؤال بقول ما لا مستوى هنا بعض التلاميذ بيجي ضعيف, ووين المشكلة
2: فعلا نحجي هوا, وحل المعلم هو المسؤول, والبيئة المدرسية هي قد تأثر, ولا الأسرة ولا التلميذ بنفسك هو فقط الشغف عن الدراسة.
3: وللإجابة لكل الأسئلة دي يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسن باي إيسا المتخصص في مجال التربوي. أهلا وسهلا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا وشكرا على استضافة, شكرا على مجيئك معنا.
3: أستاذ حسن, شنو نظرتك في الأسباب الرئيسية القاعدة بتأطل الدراسة؟
4: تشتت الانتباه وسوء إدارة الوقت وقيادة الدافعية ولدى التلميذ, وكذلك ضعف متابعة الأسرة والمشكلات المنزلية, وكذلك الاعتماد على طرق التدريس التقليدية التي لا ترائي الفروق الفردية.
2: نعم.
4: فطبعا المشكلة تكمن في عدة جوانب.
2: نعم.
4: وشارك فيها كثير من فئات بما فيها المنظومة التعليمية.
2: نعم.
4: هي أيضا لها ضلع كبير في المسألة.
2: جميل.
4: وكذلك حتى يرجع للمعلم وكذلك المنهج الدراسي, فهذه الأشياء تكمن جلها تنصب في تدني المستوى, فلا بد أن نعالجها, وهي مشكلة عالمية ولا يمكن أن إنسانا يتخلى منها, أو بمعنى المشكلة تكمن في الجميع.
2: طيب كيف أن إحنا نقدر نعالج المسألة دي على مستوانا؟ يعني إحنا في مدارسنا التشادية, يعني كيف الكلام ده هنقدر مثلا نتفادى مثلا مشكلة عن تدني المستوى؟ كيف
4: مشكلة تدني المستوى لا بد أن نبذل قصارى جهدنا.
2: نعم.
4: في معالجتها.
2: نعم.
4: أولا طبعا مثلا بالنسبة للتلميذ عندنا مشكلة تشتيت الانتباه.
2: نعم.
4: يبقى أنا التلميذ أو الطالب يعني يتمثل في تشتيت الانتباه الاستخدام المفرط في التليفونات الذكية ووسائل. نعم. التواصل الاجتماعي.
2: ايه.
4: مما يعني القدرة على التركيز, الطالب ما بقدر بركز عندما
2: يعني.
4: يأتي في الصباح الباكر إلى المؤسسة.
2: نعم.
4: المدرس يشرح. ايه. فهو يعني أفرط جل وقته في التليفونات أو
2: يعني
4: في الوسائل الاجتماعية.
2: الذكاء أو التليفونات الآن بدأت لها تأثير كبير, يعني
4: لها تأثير كبير, لأن الطالب بيفرط كل جل وقته في التليفونات الذكية أو التواصل الاجتماعي, وبالتالي عندما يأتي في الصباح الباكر إلى المدرسة فلم يكن لديه القدرة على التركيز أثناء الدراسة.
2: جميل.
4: فيكون مرهق ذهنيا وجسميا.
2: نعم.
4: فلا يستطيع أن يستوعب الدروس كما ينبغي. طيب بالنسبة للتحمل المسؤولية.
2: نعم.
4: طبعا قد يرجع للمعلم, وهي تكمن عملية لأطراف مشتركة.
2: نعم.
4: لا يخلو منها طبعا المعلم والأسرة.
2: نعم.
4: وحتى البيئة,
2: يعني عملية مشتركة.
4: عملية مشتركة.
2: جميل.
4: حيث لا يعني تقع على عاتق الطالب بمفرده.
2: نعم.
4: بل أنها تتوزع بين الأسباب, يعني إهمال الطالب أيضا يؤدي إلى تدني المستوى.
2: أيوة.
4: وكذلك قصور دور الأسرة في المتابعة. طبعا الأسرة.
2: نعم.
4: العملية التعليمية.
2: نعم. نعم.
4: لا تكتمل إلا بمتابعة الأسرة.
2: نعم.
4: والبيت, يعني إذا كان في متابعة.
2: نعم.
4: فالمالية التعليمية تكون على وجه
2: كذلك. هذا اسم الوزارة أيضا, يعني
4: كذلك ضعف أداء المنظومة. أي. التعليمية.
2: أيوة.
4: الوزارة أيضا لها دور كبير في هذا الجانب.
2: نعم.
4: وكذلك المنظومة التعليمية نعني بها المعلمين وكذلك المنهج.
2: أيوة.
4: فالمعلم أيضا له دور, فدي كل مشاكل عاتقة, وبالإضافة إلى الظروف النفسية والصحية للطالب أيضا لها تأثير.
3: يا سلام.
2: فعلا هذه الإجابة فعلا مقنعة وجيدة, ممكن تفيد التلاميذ في المستقبل يعني, والأسرة كمان. هي هو
3: أكيد أكيد أستاذ رحمة, والنظرة في الأسباب الرئيسية دي أكيد هي قاعدة بتساهم في تعطيل هنا الدراسة. طيب أستاذ حسن باي, هل الشارع والبيئة والمدرسة هم بعثروا في التعليم, ولا الأسرة, ولا التلميذ يا هو بنفسه يا فقد المستوى؟
4: طيب بالنسبة للإسم شنو البيئة, هل تعد البيئة المدرسية هي ركيزة أساسية؟ البيئة المدرسية في حد ذاتها هي ركيزة أساسية لتعزيز تحصيل الطالب الدراسي.
2: نعم.
4: يعني عندما تجد بيئة مدرسية مهيئة يعني ترفع من
2: معنويات الطالب ويكون التلقي يكون يعني بأسلوب طيب.
4: أما عندما وكذلك يساعده في رفع دافئية التعلم.
2: هذه البيئة.
4: البيئة.
2: جميل.
4: وكذلك البيئة عندما تكون صالحة.
2: نعم.
4: للتعليم.
2: نعم.
4: هي التي تبني شخصية متكاملة.
2: أها.
4: للطالب وتوفر له يعني البيئة الآمنة.
2: أها.
4: والتحفظ يكون متاحا بدعم الإبداع. هناك يكون هنا طالب يقدم إبداع عبر الأنشطة أو يعني مهيئة في كل يوم.
2: نعم.
4: ويقلل المشكلات السلوكية لدى الطالب أيضا. وهذا مما يؤدي إلى زيادة في رفع
2: التركيز يعني.
4: والنجاح يمكن.
2: أيوة.
4: يركز أكثر عندما تكون البيئة.
2: أيوة.
4: صالحة.
2: نعم.
4: بيئة مهيئة.
2: نعم.
4: الطالب يزيد في تركيزه يستطيع أن يركز.
2: أه.
4: وهذا التركيز يزيد في نجاح التلميذ أوتوماتيكيا عندما يزيد في النجاح بمعنى التحصيل العلمي يعني متقدم.
2: أيوة.
4: فنستطيع أن نتخلص من تدني المستوى. فالبيئة لها تأثير كبير وطبعا الإنسان.
2: نعم.
4: ابن بيئته.
2: أكيد.
4: والبيئة لها تأثير.
2: أكيد. ما قالوا جاورت تبني.
4: نعم إن شاء الله.
2: جميل جدا. والشارع يعني الشارع هذه البيئة لكن الشارع كيف يؤثر في تدني المستوى؟
4: إذن الشارع أيضا يؤثر في تدني المستوى. يعني أغلب الأحيان ما يصادف التلميذ أو الطالب.
2: نعم.
4: رفقاء السوء.
2: أيوة.
4: رفقاء السوء.
2: نعم.
4: يلجؤون به إلى الشارع. فيضيعون أوقاته
2: بدل المذاكرة يمشي يتسكع في الشارع
4: ولا يذاكر دروسه. وعندما مثلا البيئة حاول أن يذاكر أو كذا تجد زميله يجي
2: رفقاء السوء
4: نمرقوا كده يا أخي خليك ماما كراسك ده يا أخي كايتك ده خليك كده ونمشي نواصله ونمشي كده ونمشي كده. فمن خلال الكلام ده الواحد تقدر يؤثر في المستوى التعليمي.
2: طيب إذا كان نحن تعرضنا مثلا البيئة تلعب دور كبير والشارع يلعب دور كبير هل المدرسة تأثير كبير كمان؟ المدرسة كمان بتأثر يعني أو بتساعد فمثلا في رفع المستوى أو تدني المستوى هل المدرسة بتساعد في الكلام ده؟
4: المدرسة طبعا عندما نقول البيئة
2: يعني نقصد بها الكل
4: بمعنى بيئة عامة مثلا في البيت.
2: أها.
4: البيئة المدرسية يهيئون له.
2: أها.
4: مكان مذاكرة أو كده.
2: أها.
4: وهناك من يساعدونه في
2: مسألة
4: المذاكرة
2: التحصيل.
4: أو مسألة التحصيل أو التشجيع. لكن المدرسة هي في حد ذاتها واجبها الأساسي رفع مستوى التلاميذ.
2: أيوة جميل جميل. إذن يتضح من الكلام ده يعني الكلام الثلاثة أو الكلمات الثلاثة البيئة والشارع والمدرسة هي كلها تسمى مثلا البيئة المدرسية. طيب أستاذ صنباي شكرا على هذه الإجابات الطيبة. وأنهنا نقدر إذا كان نقدر نقدم لك سؤال نقول إلى أي مدى تلعب الأسرة دور في نجاح أو فشل حن التلميذ في الدراسة حقه؟
4: الأسرة.
2: أها.
4: الأسرة تعد الأسرة يعني عامل الحاسم في تهديد مسار التلميذ الدراسي.
2: الأسرة.
4: الأسرة.
2: جميل.
4: يعني كان الأسرة هي
2: الدينامو المحرك يعني
4: الدينامو المحرك.
2: أيوة.
4: وهي اللي تصنع التلميذ وتشجعه وتهيئه.
2: أها.
4: حتى تلحقه
2: يصل إلى الهدف المنشود يعني
4: المدارس.
2: نعم.
4: حيث يؤدي الدعم العاطفي. يعني الأسرة لابد أن تتعاطف مع هذا التلميذ.
2: نعم.
4: وكذلك المتابعة الدقيقة. دائما بتمشي المؤسسة إن شاء الله الولد ده حضر ولا كده ويكون حلقة وصله بين المدرسة والإدارة حتى تكمل العملية التعليمية بطريقها الصحيح. وكذلك إيه توفير يعني بيئة منزلية مستقرة. يعني الاستقرار في الأسرة يساعد في تحصيل العملية التعليمية
2: أو العملية التربوية.
4: نعم. يساعده. أما إذا كان هناك يعني مشكلة في الأسرة.
2: نعم.
4: التلميذ ده قاعد مع أمه أو قاعد مع جدته أو قاعد مع يعني الأسرة عناصر الأسرة كلها إذا كانت مكتملة
2: ومتواجدة
4: مع بعض.
2: نعم.
4: يعني هناك شنو ما يسمى شنو الدعم العاطفي موجود. الطالب تجده يعني تحصيله العلمي يزداد أكثر فأكثر.
2: يعني نفهم من الكلام ده إنه اليوم إذا كان واحد تلميذ مثلا قاعد لا قدر الله قاعد مع والدته والده ولا قدر الله حصل طلاق يعني خلاص هو قاعد في مكان والولد قاعد في مكان والأم قاعدت في مكان أو الوالد قاعد في مكان وهو قاعد في مكان, كان دي يعني بيكون له تأثير كبير في التحصيل أو تدني المستوى.
4: نعم يؤثر فيها بناتها في نفسياته وفي عدم استقرار يعني ذهنيا تلقى كده تعبان
2: مشتت يعني مشتت
4: ده يسمى يدخل في تشتيت الذهن معناته مشتت, وعندما ياتي يفكر مع امه هناك او بعدين كم خلص نمشي مكان الوالده او يعني دي تؤثر. لكن عندما تكون الله. اسره
2: مستقره في مكان متمسكه مكان واحد
4: مكان واحد
2: نعم
4: يساعد في التحصيل العلمي
2: نعم
4: وكذلك تعزيز الاكاديمي
2: نعم.
4: والنجاح ويسهم كذلك النجاح المتفائل. هناك تفاؤل عندما طالب ينجح يجد الأم والأب كده تشجيع وكده
2: شجعوه
4: يرفعه بالمستوى
2: مبارك
4: أما إذا كان ما في تشجيع أو كده خلاص يعني الكلام ده إذا كان ما في تشجيع كده يسهم في
2: المستوى يحبط
4: الإحباط
2: يا سلام.
4: والتفكك الأسري يؤدي إلى تدني المستوى.
2: يا سلام.
4: كذلك ايه المشاكل الزوجيه مثلا الام قاعده مكان والاب في مكان او كذا كذا ده ذاته يؤثر كثير في مستوى التلميذ مباشره.
3: بعد ما عرفنا النجاح والفشل للتلميذ ما لا استاذ حسن باي كثير من التلاميذ فقدوا الشغف عن القراي, وهل المنظومه التعليميه بتتحمل الجزء ده؟
4: نعم بالنسبة لفقدان شغف التعلم بالنسبة للطالب التلميذ
2: نعم
4: المسألة طبعا تكمن في قلة الدافعية, بمعنى ما عنده دافعية أو ما عنده استعداد للدراسة
2: يعني داخليا
4: ما عنده تشجيع ما عنده يعني قابلية للتعلم
2: نعم
4: فده يؤثر. وكذلك قياب الأهداف الواضحة يعني لابد أن يكون الطالب أو التلميذة عنده
2: نعم.
4: هدف
2: نعم.
4: من الدراسة
2: نعم.
4: لكن إذا كان ما عنده أهداف واضحة
2: نعم.
4: وقلة الدافعية
2: ياي.
4: والإهمال ودي كلها
2: من قبل الأسرة نعم.
4: فدي كلها أمور بتأثر في
2: تدني
4: مستوى التلميذ, ومن ذلك يتمثل في ذلك يعني سوء تنظيم الوقت. التلميذ بضرب واصل في دراسته
2: نعم.
4: لكن ما عنده تنظيم الوقت
2: أيوة.
4: زي ما قلنا يطلع في الشارع أو يروح كده يمشي مكان ما زملانا أو رفقاء السوء فالكلام ده عدم تنظيم الوقت يؤدي إلى تراكم الدروس بسبب عدم وجود خطط دراسية مما يؤدي إلى التوتر والخوف من الفشل
2: أيوة.
4: فالدروس تتراكم
2: نعم.
4: وعندما تتراكم الدروس
2: نعم
4: ده يجي يفتح الكراس يلقى الدروس
2: المعلومات بقت كم هائل
4: وخلاص يخاف من الفشل فده يؤدي الى شنو فقدان الشغف للتعلم للتلميذ.
2: عشان كده بعض الاحيان نشوف تلاميذ اذا كان البكالوريا جات قريبه يشوفوا مكتظين في الشوارع كثيره هي المعلومات كثيره
4: نعم.
2: وكان سالته قال هو فضل شهر وشنو للامتحان وبقول قال كل المواد بحضمها وهذا مستحيل طبعا
4: صعب
2: يا سلام
4: صعب جدا.
2: أستاذ صنباي هل أن إحنا نقدر نقوله هل يتحمل التلميذ نفس جزء من المسؤولية بسبب الإحمال ولا عدم المذاكرة؟ رأيك شو نكره؟
4: نعم
2: كيف؟
4: التلميذ يتحمل الكلام ده كله لأنه هو المحور الذي يعني هو نقطة الارتكاز.
2: يا سلام
4: العملية التعليمية كلها
2: ترتكز
4: فوق
2: معلم.
4: إهمال التلميذ أو تشتت وقلة الدافئية وعدم تنظيم الوقت أو كل هذه الأمور تتركز في التلميذ وهذه الأشياء إذا كان صبت في التلميذ بمعنى أنه مستوى التعليمي يتدنى. طبعا نحن نأخذ مثال أو نموذج الطالب الشادي من أزكى الطلاب
2: جميل.
4: لكن إشكاليته الطالب ما بيذاكر إلا إذا كان قال له في اختبار
2: الامتحان أو
4: الامتحان يا جماعة الامتحان قرب أو كده
2: نعم.
4: بعد خلاص الواحد يعني أقلب
2: التلاميذ
4: تجد طالب هنا مستواه طبعا قاعد في بيئة يذاكر تجده ما بيذاكر أكتر لكن بعد ما يذاكر بنجح
2: نعم.
4: طبعا بيقول له امتحان بعد ده بيذاكر. لكن إذا كان الأفضل في الأمر تحسين المستوى
2: نعم.
4: لابد أن يكون الدرس اليوم
2: باليوم
4: وللطالب أن لا يؤجل أمل اليوم
2: إلى الغد
4: إلى الغد
2: جميل.
4: لابد أن يذاكر الدروس لأن أما عندما تتراكم الدروس
2: نعم.
4: فيحصل هناك إهباط وخوف وارتباك من المسألة
2: فالانتهاد قدام
4: وخايف من الفشل وكذا فهذا بيأثر في نفسياته ويؤدي إلى شغف وعدم نجاح في مستوى في العملية التعليمية.
2: أتمنى منكم التلاميذ يسمعوا النصائح السمحة دي. نذكر المستمعين نحن ما زلنا في مواصلة برنامج نوافذ.
3: تدني حنا المستوى لك حسب نظرتي أنا ذا مساس حسن باي يعني نشوف التلاميذ هسه مشغولين بالكونكسيون وما بيذاكروا فده أنا نشوف الجانب اللي خلاهم يدنوا في مستوى حقهم وعدم النجاح ويوصلوا حتى الفشل.
2: وإضافة إلى ذلك ممكن نقول يعني هو بعض الأحيان الكونكسيون ولا أشياء دي أنا على حسب وجهة نظري الأسرة بنفسها مفروض تفكر أن الطالب ما دائما بيخلوا الكونكسيون وما دائما هم يوفروا له الإمبي والأبو بنفسه بعض الأحيان يوفر الإمبي لصغيره ويخليه كونكتي بدل يذاكر دروسه يمشي قبل تلقى في التيك توك تلقى قاعد في الفيسبوك تلقى قاعد في
3: يعني في سبحان الله يعني في حاجات
2: دي الإشكالية
3: أي نعم حتى المذاكرة بعدين بيمين منا لكن من التليفون ما بيمين
2: فعلا
3: ده نستغرب له في الوقت الحالي. إذا أستاذ حسن باي حل الطريقة أنت التدريس القديمة هي ما مناسبة للجيل الحسة وشنو البدائل الممكن يدرسوهم بيها؟
4: الطرق التدريسية القديمة دي بما ترائي الفروق الفردية
2: دي هذه طرق التدريس القديمة
4: القديمة
2: جميل
4: لا ترائي الفروقات الفردية بمعنى هي تعتمد على التملية الطالب يكون يعني يشحن وكذا كذا
2: نعم نعم نعم
4: لابد أن نرجع إلى طرق التدريس
2: الحديثة جميل
4: التي يعني تساعد الطالب على
2: التلقي
4: تتمثل طبعا في التلقي وكذلك المشاركة وممكن تأتي بموضوع هيوي والطلاب يكون على شكل مجموعات يختاروا موضوع وكل منهم يدلي بدلوة وطريقة سمها طبعا بعض الأساتذة الأجلاء يعني زملاء يعني بيختاروا بعض الطرق يعني يقول لك امشي اعمل بحث في موضوع كده
2: نعم.
4: وثلاثة أربعة خمسة أو كده مجموعة ألف مجموعة فهناك حركة تنافس
2: أيوة.
4: وتجد الطالب دايما شنو في
2: دايما يريد أن يتعلم يعني وبحث أيوة. متواصل
4: ويطلع على الكتب أو يغوص في أمهات الكتب حتى يأتي بأشياء جديدة فهذه الطريقة يعني مساعدة وتشجع الطالب في عملية البحث
2: جميل
4: لماذا؟ لأن زمان قيل يعني العلم لا يعطيك كله حتى العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك
2: يا سلام
4: بمعنى أنت تبذل قصارى جهدك في عملية البحث والتحصيل
2: يا سلام
4: حتى تجد بعض المعلوم
2: أيوة.
4: لذلك نحبس أن نترك الطرق التقليدية التي لا ترائي الفروق الفردية ونرجع إلى الطرق الحديثة التي تتماشى
2: مع متطلبات العصر يعني
4: متطلبات العصر وتكون على مستوى الطالب لأن الجيل الأول مع الجيل الثاني يختلف فكل فترة لابد من تجديد المنهج أو مراعاة هذه الفروق التي نستطيع من خلالها أن ننهض بالعملية التعليمية إلى ما هي أفضل إن شاء الله. أبرز الطرق لابد للتلميذ أن يكون توفير دعم الفردي للتلميذ من خلال الاستشارة الأكاديمية أو الدروس الخصوصية بالنسبة لتدني المستوى لابد أن نوفر لندعم التلميذ توفير دعم فردي من خلال الاستشارة الأكاديمية وكذلك الدروس الخصوصية ثانيا لابد من تنظيم برامج تقوية نظم دروس تقوية بالنسبة لطلاب مستوى متدني نظم برامج تقوية في المواد الدراسية التي يواجه فيها الطالب صعوبة
2: أيوة مثلا عنده مشكلة في الكيمياء نسوله مثلا دروس تقوية عنده مثلا في الإملاء في وكذا وكذا وكذا في النحو والصرف وإلى آخره
4: أقرب يعني. المشاكل كل المواد المادة اللي عنده فوق الصعوبة لابد أن يكون لهم دروس تقوية في هذا الشيء تقدر يساعد
2: هذا في فترة الدراسة ولا في الإجازة؟
4: حتى دروس مسائية فترة الدراسة أنت بتكمل دراسة نظامية طبعا من الساعة 7 إلى الساعة 12 أو كذا ناس المستوى متعبان أو تدني المستوى لابد أن ينظم لهم دروس تقوية فترة مسائية
2: نعم.
4: ليستعينوا ويلحقوا بأخوانهم الذين سبقونهم في التحصل في تحصيل أعلى منهم يعني بنعمل لهم زي ما بقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني ننقذ الجماعة دي التحصل في تحصيل أعلى منهم يعني بنعمل لهم زي ما بقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه
3: يا سلام نشكر أستاذ حسن باي للتوضيحات والبدائل اللي قدمها لنا السمحة وإن شاء الله المستمعين يلقوها ويسمعوها ويطبقوها بعين الاعتبار والتلاميذ يرفعوا المستوى إن شاء الله يكون ناس أكفاء في التعليم والمعرفة بداء مستمعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج نواف الحوافز الكان حجينا فوقها في موضوع ضعف عن المستوى التعليمي وإرفنا الأسباب المختلفة.
2: كان في إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر، في هندسة الصوت المهندسان تيكي الفريت وأوميل ميدامشي، وفي الإخراج عبد الله طوش.
3: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ونتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
2: وإلى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى من برنامج نوافذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعت برنامجكم بكلام النصارى مطانة جتينا جان إيف لوغرا الوكي جافشان أبدلوك أول برنامج بقسم الأوروبي. أنا اليوم الصباح اليوم يوم الأوروبية يوم 16 مايو سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغت من الفرحة والقرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار جايات وصيادة غادي مختلفة لحد الصوت 8:15 دقيقة 75 دقيقة يا خادمكم مكان تلفنا محمود قصرة مع ناس زملان القديم في جريريو صنفيل بكان مكانات القبار وسلوك الكتار ناس كركا جيب سلموكم كثير تأسيس وتقديم برامج كلمة صباح من قدرنا 75 دقيقة من قصرنا جريتنا أنا ما من كرتية جنبانقات وتأسيس وتقديم هارون موسلاج نمشي لمحمود يسمينا أولا وانا يخطرنا من حضر لكل المستمعين ومستمعتنا راديو تشاد القديم في جمعنا في الفرقان في الخارج صباح صيد

0: أصله دائما ببرا منا بغش اسمه لورو كسر الكسر المدير الكاس ناسيونال ريتريت ميليتير كارمي يخبر كل البانسيوني يعني كل الريتريتي بيكونوا كفانا الديزيم تريمستر سنة 2026 ده يبدا يوم الاثنين يوم 11 شهر مايو سنه 2026 في الاجانس سنغاسي لدال الريتريتي اللي قاعدين في نجمان هنا. ومن ناحيه اخر البيكافان في الاجانس البروفنسيال كمان يبدا يوم الاثنين من 18 شهر مايو سنه 2026 ولا اسيري ال اسيريت غير كفانا والكفان ده يعني يكون باوردر وبالنمره كلها بشيفا لسه وباوردر ويبقفهم كمان في اجانس انا هناك سي العيدار احنا شنو الغض غياب موازنة صاد ودب من سكن تطلب من الناس ان نطلب لكم اسماء من ده عند مناقات في كارتي انوار سكسيون 1 ايلو 27 ولو 1 و 8 او لو 20 لو 21 22 23 24 هم بشاره إساغ فاتال باب سكسيون 1 إلو 27 ولو 1 2 3 4 5 6 و 7 و 8 أبكر فضل 6 سكسيون 1 إلو 27 ولو 9 9 10 11 و 12 ألي فضل 6 سكسيون 1 إلو 28 لو 21 22 و 23 والحاج فضل سكسيون 1 إلو 28 ولو 24 خلي شو المكاتب على تيرانكم ده نقاط النازل كلهم من النقاط في كارتي أنوارا سكسيون 1 مدام ده كل واحد خليه يشيل مكاتب من تيريها قدا ويمشي الإدارة في شامبيا قولهم هلا لأن مكاتبهم ديل ما نقاطهم ديل عندهم دازداز كل نارهم كان بيعرفهم خليه يخبرهم الإدارة نشونه غضايا ما دار سادة مدام سكن طلب من السيد من النقاط في تاريخ دبازين سكسيون 1 إلو 121 ولو 15 و 17 خليه يشيل مكاتب من تيريها قدا ويمشي الإدارة بشيء يخص تيريها قلب لكم ما جاكا كومبوكاسيون مطلوب من السيد عبد الكريم إساغا عندنا في كارتيه ديال كودوس سيكسيون 1 إيلو 43 أو 29 لو 29 خلي يشيل مكاتبنا تماما قال يمشي الإدارة بس يخص تيران قال بلاغ ما جاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الوضعية وزارة الصحة والدفاع السكن مطلوب من السيد حامد محمد زين عندنا في كارتيه دبا زين سيكسيون 1 إيلو 20 ولو 3 خلي يشيل مكاتبنا تماما قال يمشي الإدارة بس يخص تيران قال بلاغ ما جاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الوضعية وزارة الصحة والدفاع السكن مطلوب من السيد جانب قطية جانب قطية عندها نقا في كارتيه غوبو سيكسيون 3 إلو 139 ولو 9 خلي يشيل مكاتب أنا تيران غدا وتمشي في الإدارة بشيء يخص تيران كلا بلاغ ما جاك كونفوكاسيون الساعة 17 دقيقة
1: عييتوا من حساب الدقائق والضايقين في وقت مكالمتكم موف أفريكا لقت لكم الحل وبالتالي ما يبقى عندكم نمرو 2 للاتصال بكل شبكة وطنية موف أفريكا لقت لكم الحل هو أكسترا كتير اللي بناسبكم اكتشفوا أكسترا كتير 1400 فورفي حقكم الشهري لتحجوا وما عندكم أي هم مع اكسترا كتير 1400 تلقوا 3000 دقائق هنا مكالمات ساكت تنادوا فوقها كل الارقام هنا موف افريكا ايوه 3000 دقائق هنا مكالمات بلا حساب ما ده بس كمان اكسترا كتير 1400 بنطيكوا 60 دقائق مكالمات ساكت تنادوا فوقها رفقانكم

0: وانضم لفامي اكسترا كتير 1400 لتستفيد من اللامحدود لمدة 30 يوم. موف افريكا، عالم جديد يناديكو.
1: انا هنا الاوين، ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خليه يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختاره الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القائد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام.
2: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصفام.
3: سكان مدينة أنجمينة، أيها المخرجون وعشاق السينما، تعود النسخة السادسة من مهرجان الأفلام والوسائط الصناعية البصرية هذا العام، حاملة معها 34 فيلما مميزا من 10 دول إفريقية، وهي الكاميرون، البنين، جمهورية إفريقيا الوسطى، النيجر، الغابون، ساحل العاج، توغو، السنغال، بوركينا فاسو وتشاد. تحت شعار السينما السلام والتماسك، ستتضمن هذه الدورة عروضا سينمائية وحلقات نقاش وورش عمل حول كتابة السيناريو والتمثيل. من 5 إلى 9 من مايو عام 2026 ندعوكم جميعا للاحتفال بالسينما الإفريقية في مركز تالينو مانو بحي مرسال، والدخول مجانا. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 66 47 77 52.

0: 7 و15 دقيقة في اللي سيدي أنا رادي كذا زميل بكر رسم بخاري جاي في نسمينا شنو يدي صار في جمعنا وفي كل القراقير صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل هارون موسى الحاج. صباح الخير مستمر راديو تشاد لكم نشرة الأخبار اليوم 19 ذو القعدة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الجماعات الإرهابية الغدارة هن بوكو حرام بتخاف من القوات المسلحة التشادية هجمت قائد العسكرية التابع للقوات المسلحة التشادية هنتنا في منطقة بركة التولوروم في ولاية البوحيرة. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس الجلسة هنتلا مصادقة في الاتفاقية اللي بتتألق بتمويل قرض

0: أمبين بلدنا تشاد والبنك العربي البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الجماعات الإرهابية الغدارة اللي بتخاف من القوات المسلحة التشادية هاجمت قائد العسكرية التابعة لقوات المسلحة هنتنا في منطقة بركة تولوروم في ولاية البحيرة، ولكن القوات المسلحة لقنتهم الدرس وشتتتهم واحد بواحد. من جانبنا أساكرنا الفاحلين 23 توفوا و26 كمان انجروه وجابوهم في العاصمة جمينا عشان بقالوا جوهم ولقوا زيارة من رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو القائد الأعلى لقوات المسلحة التشادية. زاراهم ووقف في رأسهم وهم من اتمأنوا ومعنوياتهم كلها ارتفعت. بعد رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو سوى اجتماع أمني في مقر القيادة من قوات الجوية بحضور الوزير هنا الدفاع والقائد الأمن لقوات المسلحة ونائب القوات الجوية ومسؤول القوات الخاصة باتجاه ضد الإرهاب وعدد من كبارات القادة العسكرية خيموا الحالة ودرسوا الوضع وشالوا كل الإجراءات الصارمة. الأنوف الممارس ضد النو في السنين اللي فاتت داك من جانب هنا الرجال تجاه الأوين بقى بتقوى الأوين، لكن في السنين الأخيرة كمان الضحايا عن الأنوف ده انعكس وقبل في الرجال. فده الموضوع فده بأسباب ده القسم عن التحرير الإذاعة الوطنية سوى ورقة وقرأ لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
1: عنف هنا أوين للرجال ده موضوعنا النهج فوقه بعد الملاحظات القيدة تنشاف في الآونة الأخيرة. إذا كان كل الشيء البحث للرجال الأوين بسولهم في البيوت كن حجينا فوقه أي واحد إيب بسي عشان ما ننسو العنف ده الرجال كله فوقه دهايا. الكلام ده ما فوقه استحبال ويضهك فوقه الناس عشان المشاكل البيت تحصل للرجال في البيوت هم من بسكتوا عشان أشيرهم ما ينكشف قدام القبائل، وما ده بس بعض من الرجال بخافوا عشان ما يشوفوهم أو كمان الخوف من الجرجرة هن الأهل في دا بفضلوا عشان يعيشوا في الخوف والمشقة في البيت. أحيانا الرجل بلقى الدقين من مرته أو كمان يلقى معاملة ما سمحة. الحقيقة القيدة في البيوت هي مرة، لكن أي راجل بقتلها في حسابه بس وبسكت ساكت. في بعض من الأزواج واحد مرته تسي ليا استعمار وما عنده قدوم البحجي والاستئمار ده أحيانا سبب النندلي حن المرأة وبيجيب فوقها يراقبوا للراجل في كل الخطوات والمرأة هي تصبح صاحبة حن القرار وكل شيء اللي تدور بس يا يبقى، بمعنى هي بس تقود للرجل وهنا بس الببقى والرجل المسكين يصبح يطبق كل القالوا ليا في البيت. أحيانا يسيل أكل أو يغسل والمرسال في السوق ده كمان يكون واجب ليا. وفي بعض من المواقف الرجل مجبور عشان يجيب القروش ويلب فوقها متطلبات هن الأهل وبلا كلام يقولوا لك ده هن الفامي هن المدام، وفي ده الرجل يوالف عشان يواجه بالصبر عشان المدام ما تزأل منه، في ده يخدم بقوة جسمه كله فوق حلول أي أرقت أرقت ورائها كمان خليه منك بس. وأخيرا يقول لك أنا نموت راجل، والظاهرة المثل دي حاصلة والجيران كله بعرفوها، لكن زول يا يقدر يحجي يا ما في، عشان في المجتمع العايشين فوق ده كل كي مخلبط فوق العادات. ومن من الصعب الزول يرضى بيا عشان الرجل ما يبقى ضحية. في بعض الأحيان المدام تنتي ضربة قوية والعالم يتفاجأ ويقول لك مرة ساكت تقدر تقتل راجل وفي البكان دا الشين انقالت والممنوع وقع. وأي واحد ما يقدر يصلح الشغل التلف. رجال مثل دول دا كثيرين لكن صابرين بالألم. هم بيقوا ضحايا هنا عنف جنسي وبسبب هم الرجال دا بصبروا بوجع هنام. والكلمات والضرب والمشقة دي ما بتسي الرجال ما بموتوا. لكن خلينا خطوا في أجلنا مهما كانت الظروف والمواقف نحن نتكلم بما يخص هم كلوا بني آدم. وخلي الرجال كلوا يفتح السر ويكلموا بالشيء الماحلو البسولهم أوينهم في البيوت ويكونوا حرين في التعبير عشان أي رجل دا بيستحق المواقف المثل دي عشان يلقى الناس البسمعوه ويرافقوه في الشيء البحرمو منه. عشان الأوين في السنافات حنا 2026 قالوا أي مرأة تعتبر. إذن ما لأي رجل كله ما يعتبر.
0: رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي رأس الجلسة انت اللي بصادق فوق في الاتفاقية اللي بتتألق أخب انت بالتمويل هنا الخرط بين بلدنا تشاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. حجهو حبيب عمر والتفاصيل.
2: حكومة حنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد عشان توفر الأمن الغذائي لكل المواطنين خاصة في منطقة شاري ولوغون وحجر لميس. دي المناطق اللي عندها أراضي زراعية سمحة لتيراب الريس. وده الهدف من الاتفاقيات التنين بين بلدنا تشاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وبلدنا تشاد مع الصندوق الأوبيت للتنمية الدولية. والاتفاقيات التنين دي هدف يمولوا مشروع كامل حنا تيراب الريس في بلدنا تشاد في مرحلة الثانية. والقيمة هنت المشروع ده بتساوي 36 مليون دولار أمريكي وبعادل ب 18 مليار. بدت الجلسة بقرين التقرير العام الكانجرا المقرر العام حنا مجلس الشيوخ. والهدف من التقرير ده بحسن الوضع حنا الزراعة في بلدنا تشاد ويتدخلوا الأعضاء حنا المجلس بالأسئلة والاستفسارات الكلها كي بتحجي في كيف يبدو في الزراعة وكيف يختاروا المناطق العديلة للزراعة والرعي وكمان كيف يدعموا ويطوروا الانتاج حن الزراعة في تشاد. وكله ردهم في الأسئلة الأعضاء حن المجلس منهم الوزير المنتدب حن وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي صالح برما وزير الانتاج الزراعي والتصنيع كايدا بالا. قالوا المشروع ده بلشك بيساعد وبحسن الانتاج الزراعي خاصة زراعة الريس إضافة للتراب الآخر. وكمان قالوا كثير من المشاريع اتوقفت بسبب الأزمات البيئية حن الكوارث الطبيعية.
3: أننا سنتابع مع وزير الزراعة كل الإشكاليات التي تحتضن المشروع والعوائق التي لا تترك المشروع المسير نحن نتبعها ونسير جنبا بجنب حتى نتحقق.
2: نذكركم بكونه في كماله عن الجلسة وافقوا بالمشروع أعضاء عن المجلس ب 62 موافقين بالمشروع.
0: الأمين العام وزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تورلتا نجتلوما جوزيفين رأست المناسبة عن الاحتفال باليوم العالمي للقابلات الولادات دورة 2026. المناسبة بقت أمس فجر بحضور النائبة البرلمانية خزينة جبرين مسلطه لرئيس الجمعية الوطنية ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الشيخ محمد تجاني وجمع كبير من المعصومين. الزميلة فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
4: تحت عنوان الأوين الولادات عشان ينقذوا الأرواح عن الأوين البدور يلدوا في المناطق عن بلدنا تشاد بيدا احتفلوا باليوم العالمي للقابلات نسخة 2026 ودلي عشان يعترفوا بالمكان الأساسي للأوين الولادات في متابعة الولادة الأمهات وتحسين جودة الأطفال الذهاب ولدوهم في تشاد. نائب ممثل صندوق حقوق الأمم المتحدة للسكان الشيخ محمد تجاني كلم بالجهود الكبيرة القعدات بيقدمنا الدكاترة الولادات في جيبين الحياة، ووضح بكونه وظيفين الأوين القابلات ده يعتبر نقطة مهمة لضمان عافية عن الأمهات والأطفال الهم بيس يمثلوا العمود الدهر في مستقبل عن بلدنا. كان من جانبها الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة دولارتا جوسيفين مثلت لوزير الصحة العامة والوقاية، كلمت في أهمية مهنة القابلات الهم من أهم المهن في العالم. دولارتا أكدت بجددين الالتزام الحكومة بواسطة عن وزارة الصحة العامة والوقاية عشان يوفروا زيادة التدريب اللي بيستفيدوا منها الأوين الولادات ويقدموا في زيادة عددهم ليشاركوا في حققين التقدم البنشاف ويحاربوا موت الأمهات والأطفال الدقاق. نذكر بكونا اليوم العالمي للدكاترة الولادات ده أسسوه في يوم 5 شهر 5 سنة 1992 من الاتحاد الدولي للقابلات ليوقعوا العالم في أهمية مهنة الولادة ودورها الأساسي في أدلين الصحة المتخصصة في الإنجاب.
0: المتتبعين أنا صليب الأحمر التشادي والهلال الأحمر التشادي فاتوا في المركز الوطني لأنتان الدم وأنتو دمهم ده بوافق مع الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدورة سنة 2026. هدرة المناسبة أمينة الصندوق النائبة في الصليب الأحمر وهي بس رئيسة انتلتنا التنظيمية لليوم العالمي روضة عبد الرحمن نهيلو. خلينا نسمعه.
5: الصليب الأحمر أنا شاهد كبقية الصليب الأحمر في العالم كله يحتفل بيوم 8 مايو ده اليوم عن الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وبالنسبة دي لنا أننا كمتطوعين عن الصليب الأحمر التشادي عندنا أكتيفيتي كتير أننا بلاني فيه. أننا بدينا بسالبريتي في مارشي دومبولو وجينا أميس شفتو لإبن الماج مال ميديسين دول اليوم أكثر من السنتر ناسيونال دي ترانسفيزيون سانجين وللابتان عن الهرية تشاد شين أكثر من 220 أو 240 متطوع قديم بنتو دمهم. عشان شنو قلت لي؟ عشان ننخذوا الناس المحتاجين للدم. وفي ناس هنا يشوفوا مش الصليب الأحمر بواجب ينتي دم مساكت إلا كان أهلك مردان ولا أخوك ولا كي قبل دهاب ينتي تنتي دمك. لا ما عنينا بس أي ما ناس الأسوسياسيون دول أنتو جورناليس الآخرين واجب كلنا ننتو دمنا عشان وقت كان احتجنا نلقوه قايد جاهز كما أنتينا قبل دهاب نجرو ده روتر. أنا نقول نطلب من كل السكان هنا مدينة أنجمينا وهنا الأقاليم كلها عشان ينتو دمهم وما بمرد الزول في زول واحد واقع هنا ما في أسمين فجرة كلهم قايدين بكامل صحتهم ننتو دمنا عشان ننقذوا الناس المردانين.
0: بس 37 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. الجماعة الإرهابية والغدارة البتخاب من القوات المسلحة التشادية هاجمت قائد العسكرية التابع لقوات المسلحة هنتنا في منطقة بركة الوروم بولاية البحيرة. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس الجلسة انت المصادقة في الاتفاقية أم بين تشاد والبنك العربي للتنمية. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة اليوم 19 ذو القعدة 1447 هجرية. القراءة لكم بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس دوب صادق ركنفي ديل. النشرة إن شاء الله تصموه بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع زميل هارون مصرحة. شونا نجمعنا راديو تشاد مع السلامة تياد قيلو بالآفي.

الممشوطة بشاير شاركي فيه ودعاير وعربتي الخدراي شاركي فيه ودعاي وعربتي سبتكاي مكاي وخدراي كتالي شلي لفاي جاي كيارو طمعي كتالي أنا ما جاي تالي مريتي جاي أمي جاي أنا ما جاي

مساء 37 دقيقة في الاستريان راديو تشاتا بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت الشهيدة غاني نواصل دائما ببرمينا بقسم الأوروبي من أنجمينا آدم بكر عمر في مارا يبلغ بمرقان أنا والد الولد دوس ما آدى أنت أبك أنت أنت آدم أبك أنت آدم أبكر عمر المرق مرق من يوم الجمعة يوم أول شهر مايو سنة 2026 مرق من كاتيو جنيفور الولد عمره 10 سنة الولد هو مهاجري قاعد في كاتيو جنيفور بكون فقيرة وجرة أبكر عمر أبكر عمر يطلب من كل الأهل قال لي قال الولد ده يعني برقم التليفون 66 05 01 40 ولا 99 20 40 الولد أنا كذكر كل ولد يقول والله يودي بكام لكم سريع لا والغريبية لا ولا يبيبات الراديو آدم أبكر عمر في مارا يبلغ بمرقنا ولد الولد ده اسمه أنت أبكر مارا أنت أبكر أنت آدم عمر أنت الولد اسمه أنت آدم أبكر مرق من مارا من يوم الجمعة يوم أول شهر مايو سنة 2026 مرق من جمينة وماشي مارا ولحد ياسف قلوب كان ماشي ما علي من دا الولد عمره 10 سنة ما طلب من كل أنا كان لقى الولد ده يودي بكان لكم سرير قريبة ليا ولا بيت الراديو ولا ينادي برقم التليفون 66 05 01 40 ولا 99 20 40 66 05 01 40 ولا 99 20 00 41 جدة صالح إما صالح ألقوني صالح عبد الرحمن جدة عبد الرحمن جدة مكايلة جدة إبراهيم جدة إمام أبو الله جبرين عبد الرحمن جدة حسن جدة بوتان جدة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم الحاج عبد الله ده عروسنا ولتهم الحاج عبد الله ده لروس يسو باكر الخميس والعزومة كمان بجمة في مدوان هنتات الشيخ هارون جبرين محمد ديسا أخي أم كاسر صادية بيت الحاج أخي بيت بلامة جيميز محمد أنجيجي عبد الرحمن بلوب فرحة لصالح حميد وشبابنا بديدي أبونا محمد وكل شبابنا توكوني كاسر حسنة وكل الشباب أنا شاري برميل توما بكر وكل الشباب أنا أنجاري كواس عبد الرحمن شتاتة الحاج جبرين بكر بلاما جدة هارون وكل الشباب أنا بط البقرة محمد عمر وكل الشباب أنا ليهان حسيني الحاجة حسيني رماتة وكل الشباب أنا أنشارينغو بنسيت الرئيس جيمي عبد الرحمن وكل الشباب أنا شينيفري الرئيس كبشي وكل الشباب أنا مرمي الرئيس محمد بركة وكل الشباب أنا بلتي صالح مادة سلطان مادة وكل الشباب أنا سلوي إيسا جدة وكل الشباب أنا كلكلاية الرئيس محمد بشارة وكل الشباب أنا اللوهاتا جيمي وكل الشباب أنا هرازة قرب الحاج وكل الشباب أنا يمام الرئيس موسى دنا وكل الشباب أنا يخين والشريف محمد وكل الشباب أنا مساكين الشيخ الضي وكل الشباب أنا غارة بلارايكي هجي زارة الضيف وكل الشباب أنا شاري برميل الشباب أنا غروبات بني تشاو بلاما ألي شدة محمد شرف الدين وكل الشباب أنا كلكلاية حسن أمبولي صالح جدة وكل الشباب أنا شنفري بلاما جدة وكل الشباب أنا كلويتي جدة نانا عبد الرحمن جيمي وكل الشباب أنا أمود السقرة دونغو سوالي جدة وكل الشباب أنا مباتيوة الرئيس حسن وكل الشباب أنا لاماجي إساغة بكر هارون الدقولية وكل الشباب أنا كالكالا الرئيس جدة بنية
الرئيس حسن كومبو، الرئيس بشير بركة بشير، الرئيس توما، وكل شبابنا مهدي وعمر فلاتي، وكل شبابنا وكل الشباب وكل الأهل البر وداخل بكونوا عروسنا ولدتم كاسر محمد ديسرة الله رسيسو بالخميس والعزومة كما من جمع في بط البقرة، ويحييكم الفنانين الفناني أبا صالح وكشال الحاجة والأنبتي الساعة 7:42 دقيقة.

47 وأربعين دقيقة في الاستديو على راديو شات ونواصل دائما ببرامجنا بقسم الروبي من مجمعنا. مزار بيت موسى، ميمونة بيت علي، حج بيت يونس، أجد بيت جرمة، ميليسا بيت يوسف، خديجة بيت عبد الرحمن، جاب بيت محمد. يبلغوا بفرحة لكل أهل البر وداخل، بيكون يوسف بجمة. ولازم أكل نفس اليوم في القطر عندات البلامة جبرين. هارون بيسو، عمر بيسو، بلاما موسى هارون، غندا جدة، عمر جدة، هارون جدة. يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا يالما الاثنين عمر جدة وهارون. هارون جدة ده الله رئيس الاثنين ده يصوم باكر بالخميس. والعزمة كمان بجمع في ناقة القدم هندات البلامة حج مريم هارون باتوري. ده بالآخر ختمة بركة عبد الرحمن، جبرين عبد الرحمن، جبرين عبد الرحمن، أحمد عبد الرحمن، الحاج بيشي حسيني. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بكون ختامنا يالا لبركة عبد الرحمن ده يسو بالأربع، يسو بالأربع في هل أفرق. بركة عبد الرحمن، جبريل عبد الرحمن، أحمد عبد الرحمن، الحاج بيشي حسيني. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البعيدين والقريبين، بيكون ختامنا يالا لبركة عبد الرحمن ده الختام يسوى حالي بالأربع في هل أفرق. دبل خنا في ولايتنا فتاشة، ألقوني عمر سليمان. يبلغ بمرقانا مهاجري هقا، المهاجري ده عمره 10 سنة، مرق اليوم من ده شهر واحد، ما مرق من شبرا اليوم من ده شهر واحد في من مرق من السنجاي من كارتيه دي جيل الرياض. الولد اسمه بكر موسى. ما بهجي الا كلام عرب، وكلام عرب وبهجي كان بقول. ورفقانا كمان خلو ورا في الدقنه، مطلوب من كل نادم كان اللي قادة ينادي برمى التلفون 92 92 92 ولا 66 32 89 30 90 92 82 88 و60 و6 82 88 89 30. عثمان القوني، أخي طاهر، عمر بشارة، محمد أجيد، حسن إبراهيم، أجيد إبراهيم، محمد إبراهيم، مكايل إبراهيم، جبرين كاساري، بشارة جبرين، آدم جبرين، بورو محمد، بشارة جبرين، عبد الرحمن محمد، مباري إدريسة، ناصر بورو، شلدي ناصر، محمد بورو، بشارة كابا، رمضان بشارة، أخي عبد الرحمن، الحاج دينيني، عبد الغادر بشارة، إبراهيم دينيني، الشيخ عبد الغادر، ميزانغو دينيني، بكري بشارة، الضيف عبد العزيز دينيني، حسن إبراهيم، عبد الرحمن عبد الغادر، جبرين أخي، عبد الرحمن بكري، بكري عبد الرحمن، مكايلة بشارة، بيقرون عبد الرحمن، حسين إبراهيم، إبراهيم محمد. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، بكان عروسنا أخوهم ولتهم عثمان القوني ده العروس يسو بأريم بالأربع، والعزومة كمان بالخميس في حل التطيور في هلة التيو هنتات البلام إبراهيم حسن بشير. الحاج بيشي حسيني بيشي، أدم جبرين، أشي أدم المعروفة بأشي بيت توما. يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل، يكون عروسنا ولتهم بيشي الحاج ده العروس يسوم باكر بالخميس، ولازمنا كمان بجمة في هلة أفرق. نكرر الحاج بيشي حسيني بيشي، أدم جبرين، أشياء أدم المعروف بأشياء بالتومة. نبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل، بيكون عروسنا ولتهم بيشي الحاج ده العروس يسوم باكر بالخميس، ولازمك من بجمة في هلة أفرق.
نواصل دائما ببرامجنا بغصم الروبي من مجمعنا دبل خنا وفاء أسرة ميريمي في أنجري يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بموت ناولتهم محمد موسى المات في لاك في لاك وصلا كمن يسوها آلين بالأربع في هلة أنجري في هلة أنجري انتهت البلامة إمر رمضان نكرر أسرة ميريمي في أنجري يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بموت ناولتهم محمد موسى المات في لاكا وصراك من يسوها لم بالأربع في هلة أنجري انتهت البلامة إمر آدم شيني ألي حسيني ألي حسيني شيني جدا جدا جدا أنور بلاما موسى بكر الشيخ بكر إيسا جبرين مولم توم الحاج عبد الرحمن محمد الشيخ محمدي حسماين اللوان عمر القاضي أتيم كلهم في أبجوه وكلهم في جاخانة كبيرة يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين أنا ولدتم يونس شني المعروف ب والجولي دا يسوه بالأربع في أبجوخانة كبيرة ومن ناحية أخرى يشر كل الأهل السعادون ماديا وفكريا وقت الموت عبد الله الضيفة آدم الضيفة إدريس الضيفة عبد الرحمن الضيفة بلاما عثمان خالد الشيخ جدة خالد عبد الرحمن اللوان بلاما خي الدوكا بلاما جبرين محمد بلاما موسى هارون بلاما كوسو محمد بلاما كوسو حامد بلاما عبد الرحمن محمد بلاما حسن بلاما حسن بلاما توم آدم بلاما يونس بنية الشيخ زيني توم محمد زكريا بلاما موسى جبرين بلاما بشار راخيزة بلاما كوجوك بلاما كاجوك آدم بلاما جد حسنة بلاما عبد الله موسى بلاما آدم محمد بلاما رمات كندولة بلاما عمر موسى أبكر دمري أبكر دنا فكي موسى قنبو الحاج سكر الدكر بلام عبد الله بوجا الشيخ آدم تيكور بلام رخيص يونس بلا الشيخ عمر عبد الرحمن بلام خالد قطية الشيخ محمد جار الزين بلام الشيخ اللوان الحاج مكايلة سياخة بلاما عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن علي بلاما بكر هارون بلاما يفن بلاما خالة دعاء ودعاء الشيخ حسين عمر بلاما جدة كلهم في مردي بلاما عبد الرحمن بركة بلاما محمد يفن بلاما جبرين حسنة الشيخ عمر رغبة بلاما عمر محمد الحاج عثمان هارون بلاما سيد شروما بلاما عبد الله داغول بلاما محمد آدم ألغونيا بخريسة الشيخ إيسا حسيني بلاما أنجي كويرو بلاما أنجيتو حسيني بلاما رخيص جبرين بلاما محمد الجيت بلاما محمد بركة الحاج محمد بكسيري الشيخ هارون بلول الشيخ محمد حسيني اللوان كشال بخاري اللوان حسن الجيت اللوان كشال دنا يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم مريم الضيف المات الدل الاثنين وصلاكم من يسوها وعليم بالأربع في رخية انتات البلامة أطمان خالد كنتو ما يعيش دخل بلغنا وفاء أسرة داو دقرين خلاص محمد شين بركة آدم محمد بركة محمد أخي محمد بلاما يعقوب قنبو بلاما هارون يعقوب يبلغ بهزن
لكل الأهل البر وداخل بموتنا بنتهم وزوجتهم فاطمة ريجيج محمد الماتت بالثلاث والصلاة كمان يسوها لما باكر بالخميس في بنهنتات الشيخ الفاس جدا. نواصل دائما ببرامينا بغسم الوربي من مجمينا القوني عمر سليمان يبلغ بمرقان مهاجري حق المهاجري دا مرق لي عمره 10 سنة مرق لي من دا شهر واحد من السنجاية من ديجيل الرياض ولحد ياسا كله بكال ماشي الولد اسمه بكر موسى الولد ده ما بعرف إلا كلام عرب وبهجي كلام كان مو كل شيء ورفقانا كمان خلوه في في في الدغنة مطلوب من كل نانم كان لقى المحاجر دا ينادي برا تلفون 92 92 92 ولا 66 30 89 30 الساعة 7:56 نواصل دائما ببرامينا بغسم الأوروبي.

أستمعين وتمعين دقيقة في الاستديو أنا راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا نينا غادين دائما في خدمة المستمعين بس تعرفوا يا معنا الأخيرة دياني الحرة بقت حامي ليلي حامري نهار قل حامي هذا كمان هي كل شيء ده بوقت شيء كمان الله جاب ده هي خير بس يا الله الله يبدل بأحسن منا حمدا من ده يا أخوانا الحرة كما قد حامي بلين ده يعني الوطن كم حمد الناس الكبار في السن وإيال الصغار بس بيتعبوا ها ماذا مدى كل واحد خليه ينتمي كالناس اللي بيطلوا كالناس اللي بيروخوا ساكت كم إيال اللي في المدارس كلها خليه يعني يحفظوا لنفسهم الحراء حامي ماذا مدى الواحد كم مشاكي كل ساعة شهر ونص 11 كان تم ده خليه بيارس لي الدول كم أكل شراب ما في كل مكان كم ألمي في ده خليه بيجي في الدول ده خليه جاي لك لحد ما بعض الأسر اللي صار الحراء كان بردت ده وكده اللي يمكن يمشي لكن انت تقول تفتش ريال لريال ريالين تجر في الحراء كم تنقطي ولا ورا ولا قدام ده ما يجي هو الحراء حامي الله يعطينا خير إن شاء الله وكل واحد ده يعني خليه يعني الحراء هي بلا هو ربنا كان جابها ده البرد إلا بس صدقات بس صدقات وتوبة ها مدام ده يعني الحراء هما ده يعني أنينا بس عملنا بس مازن هما دام ده كله واحد خليه ينتبه كتر الصراغات مدايت بولولو تمر فول على حسب قدرتك ده كتير قليل شيء كتير قليل على حسب قدرتك الفيل كان ترى وكل تجري على حسب قدرتك ده يا تقول على حسب قدرتك ريال ريالين فول تمر بولولو مديدة على حسب قدرتك ده كل واحد اللي بيصدق كبير طيبير صغير مسكين غني يعني الصراغة هي تطرد تبعيد البلاء حمدا من ده يا أخواننا يعني الهرادي بلا يا الله يرفعه والله يبدلها من أحسن والله يعطينا خير بنعمة إن شاء الله الساعة 8:10 دقيقة

كل بدا حاله يعني حي والمبدا مكمل كل شيء لاجل بدنا نخدم برا من ابو قسم الاوروبي انا اليوم الصباح اللي بيوم الاربعاء يوم 6 شهر 5 شهر 3 26 دقيقه سميت من وطن يا بلا عطم الادي والرسمي نشرت الاخبار جايات وسياده غني مختلفه خدمكم فيهم كانت الفن الدبسادي كرقنا في دايل لو انا مسج بلان القديم في جريدي صون في التجهيز فضوضي محارون ومصر لكن خلوا لك اللي زمن تلم قاعد الشام تابلك البرامج مكلم صراحه مجمعين رجل شفيع مالي

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهل لينا رجت بلا حركات لسكو جميعا دو كنا چت بلا حركات لرجت تكانين دي زمان تن بلا كي اخبار كي دوك دارين سو بروسا رجت تكانين دتر اخبارني غا وساني غا كم كي نبرني ني كرو اهل تي كاي او كنا ميكرو كده اخبار ني لي امات هم ديرغينا كابين تكنيكي يارنا افكنا راجي دانتن جي يمتا روجي او كنا كان مبر اخبار كي سوري محمد ادم حسن غنا تيرو توغلي بابا ادمي ahal ligine o ku dirta tablar akhbar ke batel do kabin technique teta atras kamadara hitira deskari

أهل تونا رجعت أو بلار حوارك وتعلو سكو حتيرة تكاي حتيرة تكاي أخبار تونا قدي كتير جا بروني دي كروا أهل تو تكاي جيني رجع يعني عادس كوينا لك زانكر حصل كي يعني جا عادس برا حصل كي يعني عادس كا يعني كوره زن دولة كينا وكسوة طارة أو كينا أسكر كوي دولة كي تقريبا 20 نفر تتعودة ودار برا أو مجرين جاي أو كينا ميتين جا إن شاء الله سكو أروه سامين جن روا بشرين أهل لك إيرو صبر واقو دولة كي وإن شاء الله أو كينا مارينا مجرين جا سكو إيرو شفاء عاجل وكامل لواكي كي وبراكنا إن شاء الله أو كوي ميليتيرنا دنا هاي تو تولا ani dulo ki poten wa hima shar angajete ye o ani ganye wo etratere o hiera hiera te tike so kokene nan difa dulo ki difa te ne so bada sharo ani o tu ne shi e bandir ka sa tu nola kai ne riki bi ka ge inshallah berga o ku ne shahada ne dulo bi no watan nu bi ane umur gine ke uru so ko inshallah ke dirwa te gala jemen do ahal ku so ko bala sabr ka inshallah rabbana sabr ka chaden so kor khasran te ne so uru chaden so ko inshallah rabbana sabr tike o ku ne jaringaro shafa ajil wa kamil do akiki kusugo tala authority to ku chadena khasatan do o ku meri tabiniga wa kusugo o ku ine management tabiniga ge okay partner be darsine mobilize ine o ku ine garde o ku garde khasatan do canal do kaniforo ostorega emera ke ore kaniforo ge ostorega ashan kuso gero ginda shap ke sobat ilnuneso barasharo kele shap ke satu ke oge yani shap ke satu kulna matina hukumar dilibe ona dalawaro tu shap ke satu berbati dasine o mina prof ka prof tri mina danne betire faske canal do aderoga garde hukuma ber bikir ko we benenge garde kusha ke do wala jema kir ke we naso bisar canal kele hukumar biki ke uke o bege jema ke be tisalte ke bana agne ga kuso ngela biga kele wo geina bigir yani adi kuyine inondasyon kwa sikia so kwa tibagardili naso bigisharo jemi andu kuyine chabe chadini jemi andu shabke so kwa ona uwagano sensibilize nenege pasketi akagene kiwege yani uke kamalga ena isheru usaltiri jimaru herribani yani kana wasaga biyana ibenige o kuyine gardi bike ene wo etima bikiro hemeni aneso bigisharo kizato chatre enfo importane so ambaro charo na dafage muhim gine wo kele salte kiri amrat ka kide wo ti paliru ti enuru kila marat kine o abubili aso koti wasak salte re naso bigisharo inshallah kibi kage ahli jemian wanage hemeni wo tege asan ediki donnage hemeni salte ke dor biki naro itaminero kuso kele minister kuyine sante kine chat kigi خاص كيزا توي يعني شاب كاس كو الارتيني كوتي كوينه برد شاب كا الارتيني جي حراره كوينه دولت و چات كي خاصه تندو انجمن ازون كي قرارار كاران الى ما كاران تو اجس كا كاران سين سي ساتو درجه حرارتي هوي غنه بدوكن نسو بيجارو اوغا او يعني سوكاري كي ديرو داخيتو امرات كوني كي كور واسو بات كاكي o kele yani electricité ru barawage er gini ma kordo tedisharo iri jenin koroke bi khatirine so bi sar ahli yani iri jeeda to ekay akleru adru ga soko amrat ka ko zenak tega buken nan bi saro kele mina ekay adiga mina habzine da o kele yani bi ka gi o iri jeeginda bi ya kul yani ga shan ele mina godra il naso bi sar hemme bi ka kul utiliser be o kele ekay ku ina yani iri harara jeegi ekay ni maroito eri akne ni kenne so bi sar ahli minister ko ina sante ki ka gi abi bi gro misa sho kagare ahaline orar chatte belar khabar kete lari akhbar ro tokne so kabin teknik teta turas kemadra hitre teskari

0: السلام عليكم.
1: ساعة وجزية دقيقة مرتبطة زي كهراديو تشارلز ستر روبيني. ساعة وجزية دقيقة مرتبطة زي موسرو برخاز الفاي لارج وموكان يمتاج نرجعينه. دقيقة دي من هذا الكو لبرتنا أنا كجيكي ده أنا كجيكي. أما دي من عند الأغريدة سامفيل كأنا شكر ترك عن دي برين درو رجي دان تان كأنا جيمتا رجي. أنا ميكرا دا كأنا يارنا إيف كار ميكرا دا كأنا سالي محمد سالي. ساقا كابين تكنيك غردير دونا كجانا ديراه غندري.
2: Dinia derbero,

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل أوميل مدام جي وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري. أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي. فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساحريان تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد. وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا. لا توجد حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا أم ماذا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي. هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد، وخاصة في بوركو إنيدي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا.
1: ولولاها لم نستطيع أن نعرف،
2: لما عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة، لأنها تخاطب وجداننا الآن.
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: السادسة تماما داخل استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. السادسة نشرة إخبارية مباشرة رئيسية مقدمة مني عمر حسن دهب. أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة، والبداية بالعناوين. الكونغو الديمقراطية تطلب دعم تشاد لمرشحتها في منصب الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية. رسالة خطية من الرئيس الكونغولي فيليكس أنتوان تشيسكيدي إلى نظيره المشير محمد إدريس ديبي إتنو تحوي الإشادة بمكانة تشاد ومتانتها ومتانة العلاقات الثنائية. تشاد في مواجهة الإرهاب، الوطنية والتضامن واليقظة، درع الأمان. ورقة لقسم التحرير تنبهنا فيها عازي علي اللومة بأهمية هذه الثلاثية. إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومنظمة أفريكان باركس، اجتماع رفيع ينعقد تحت إشراف رئيس الوزراء السفير اللاماي هلينا. موسم الخريف ليس ببعيد، تحسبا لكل الاحتمالات والوقاية من الفيضانات، وزير استصلاح الأراضي والإسكان والتمدن محمد السليك حلاتة يطلق حملة تنظيف قنوات الصرف وصيانتها. في الصفحة السوداء، الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأونما تودع أحد عمالها وهو أحمد الحسين أحمد بمدينة مندو. أهلا بكم من جديد. رسالة خطية من الرئيس الكونغولي فيليكس أنتوان تشيسكيدي إلى نظيره التشادي المشير محمد إدريس ديبي إتنو حملها وزير الخارجية كريسبين مادو فانزو. الرسالة تضمنت طلب الكونغو الديمقراطية دعم تشاد لمرشحتها لمنصب الأمين العام للفرنكوفونية السيدة جوليانا لومومبا ماتو. تسليم هذه الرسالة كان خلال مقابلة جرت بقصر توماي بحضور وزير الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل ومعاوني رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. خليل حسن صالح.
1: يزور وفد كونغولي العاصمة أنجمينة في مهمة لحشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية. وقد حظي الوفد باستقبال من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، فيما سلم الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية المكلف بالفرنكوفونية السيد كريسبان مباندو فانزو رسالة خطية من الرئيس الكونغولي فيليكس أنتوان تشيسكيدي تشالومبو إلى نظيره التشادي، حيث يطلب فيها دعم تشاد لمرشحة الكونغو لمنصب الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية السيدة جوليانا لومومبا أماتو. وعقب خروجه من اللقاء قال الوزير المنتدب إنهم يطلبون دعم تشاد في الحصول على منصب الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية، مشيرا إلى حسن الاستقبال والمحادثات الودية مع رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وأشار إلى أن ترشيح جوليانا لومومبا قد حظي باعتماد رسمي في الكونغو، وهم الآن بصدد حشد الدعم من الدول الصديقة. أما جوليانا لومومبا ماتو فقد عبرت عن رؤيتها الجديدة لقيادة المنظمة، والتي تسعى إلى تعزيز قيم العدالة والتضامن واحترام الثقافات واللغات المختلفة للدول الفرنكوفونية مع مراعاة سيادة الدول. عملت جوليانا لومومبا ماتو في المجال الإعلامي وتولت مناصب حكومية، كما شاركت في مؤسسات قارية، ما يعزز حظوظها كمرشحة تمتلك مشروعا ورؤية للفرنكوفونية، إضافة إلى كونها ابنة الزعيم التاريخي للكونغو وأحد أبرز رموز التحرير الإفريقي.
0: في عقاب الهجوم الذي شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية على قاعدة بركة لوروم بولاية البحيرة، تتجدد الحاجة إلى استحضار قيم الوطنية وتعزيز روح التضامن وترسيخ اليقظة المجتمعية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن تشاد واستقرارها. عز علي علومة تسلط لنا الضوء على هذه القيم الثلاث.
2: في ظل الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد ودول الساحل، لم تكن تشاد بمعزل عن تلك التهديدات والهجمات المتكررة، حيث اعتدت جماعة بوكو حرام الإرهابية في ليلة الخامس من مايو على القاعدة العسكرية بجزيرة بركة تولوروم، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود التشاديين. وأمام هذا الوضع فإن المواجهة العسكرية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تدعم بروح وطنية وتضامن ويقظة، وكل ذلك تحت استراتيجية مكافحة الإرهاب والحماية من التهديدات المتطرفة، حيث ترتكز الجهود المبذولة على العمل المتكامل بين الأجهزة الأمنية واليقظة الشعبية، وذلك من خلال إبلاغ المواطنين للجهات الأمنية عن أي تحركات مشبوهة أو مخططات تخريبية قبل فوات الأوان. كما أن الوطنية ليست مجرد شعار، بل هي التزام يومي لحماية المواطن والدفاع عنه. فعندما يضع المواطن مصلحة بلده فوق كل شيء، يصبح شريكا فعليا في حفظ الأمن والسلام، فيما تبرز اليقظة كعامل حاسم في الوقاية من الإرهاب. إذ أن الأمن مسؤولية جماعية لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، وأن تعزيز الوطنية والانتماء للدولة والالتزام بقيمها يجعل المواطن خط الدفاع الأول ضد الإرهاب. كما أن قرص قيم المواطنة يقلل من فرص استقطاب المتطرفين للأفراد، خاصة الشباب، علما بأن الوطنية الحقيقية هي نبذ العنف والعمل على التلاحم بين أفراد المجتمع لتقليل بيئة التطرف.
0: هذا وقد قام رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا بزيارة إلى جرحى هذا الهجوم، الذين تم نقلهم إلى العاصمة نجمينا ليتلقون العلاج بالمستشفى العسكري ومستشفى النهضة. علي بشاري.
3: بعد مرور 24 ساعة من الهجوم الإرهابي على قائدة بركة تولوروم العسكرية بولاية البحيرة، والذي أودى بحياة عدد من جنود الجيش التشادي وجرح العشرات منهم، وفي زيارة تفقدية لجرح الهجوم المذكور، رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا قام بزيارة إلى المستشفى العسكري ثم مستشفى النهضة، حيث يتلقى الجرحى رعاية صحية ليقف على الإطمئنان عليهم. كما أنه قام بمواساة كل جريح، سواء ممن كانوا في وحدات العناية المركزة أو العنابر الجراحية. هذا وبعد الانتهاء من الزيارة، السفير ألمي هلينا أشاد بالجنود الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، وقال إن الدماء التي سالت ليست رخيصة، بل هي دماء سالت لأجل أن تبقى تشاد آمنة. كما أن مثل هذه الهجمات ليست الأولى، ولن تقف في طريق الحكومة في حربها ضد الإرهاب. رئيس الوزراء أعرب عن تضامنه مع جميع قوات الدفاع والأمن، مقدما تعازيه لكل أسرة فقدت ابنها في هذا الهجوم، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية السكان من التهديدات الإرهابية. كما أكد عزم البلاد في ملاحقة هذه الجماعات حتى آخر معاقلها، وقال إنه من واجب مسؤولياتهم القدوم لتفقد حالة الجرحى، لأن هذا أقل واجب لشخص قدم نفسه وسال دمه فداء لوطني، متمنيا لهم الشفاء العاجل. أزاوى في ختام حديثه رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا قال إن الحكومة تدين هذه الأعمال الوحشية، وأنها لن تقف متفرجة على كل ما جرى، مشيدا في الوقت نفسه بمهنية وتفاني الطاقم الطبي الذي تم حشده لتقديم المساعدة لهؤلاء الجنود.
0: إدانة هذا الهجوم تأتي من كل صوب وحدب، مساندة السلطات العليا جاءت في برقيات عديدة. وصلتنا إلى قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، يجملها لنا عبدالله هارون آدم.
4: إثر الهجوم الذي قامت به جماعة بوكو حرام في ليلة الرابع والخامس من مايو 2026 ضد القاعدة العسكرية في بركة تولوروم بمنطقة بحيرة تشاد، فإن السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية تشاد لدى جمهورية مالي السيدة كالزيبي نيلدي كينغار ماجيمتا، وسفير تشاد لدى الكاميرون جدة موسى أوتمان، والسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تشاد لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مختار واوا دهب، ووسيط الجمهورية السفير الصالح كبزابو ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك والمفوض العام للحكومة لدى ولاية بوركو الجنرال إبراهيم أخشان ورئيس حزب الوفاق الوطني الديمقراطي الاجتماعي حسن أحمد باتشا ورئيس المجموعة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور جاك لوينغاماي دينغاو مايدي يدينون جميعا بأشد الإبارات هذا العمل الجبان والدني والحمجي. وبهذه المناسبة الأليمة على وجه الخصوص فإنهم ينحنون إجلالا واحتراما ببطولة الجنود الشجعان الذين سقطوا في ميدان الشرف ويعبرون عن تضامنهم الكامل مع رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إدنو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولمؤسسات الجمهورية. وبهذه المناسبة أيضا يؤكدون دعمهم للسلطات العليا في البلاد ولقوات الدفاع والأمن من أجل ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه نهائيا خارج البلاد.
0: تشاد وأفريكان باركس إعادة كتابة الالتزامات في إدارة المحميات البرية. عملية التفاوض بين الجانبين تتواصل، متابعة لها انعقد اليوم اجتماع برئاسة الوزراء. علي بشاري.
3: بعد القرار الصادر من وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة في العام الماضي والقاضي بإنهاء اتفاقيات التعاون مع منظمة أفريكان بارك نتورك والمتعلقة بإدارة وتمويل المحميات الوطنية، وبعد هذا القرار والتعهدات التي قطعتها المنظمة بالتزامها ومتابعة لما تم الاتفاق عليه، فقد جاء هذا اللقاء الذي حضره أعضاء لجنة التفاوض بين الحكومة والمنظمة ووزيري البيئة والصيد والتنمية السياحية. رئيس الوزراء سفير لميها لنا قال إن الحكومة لا تزال تراقب عمل المنظمة ومدى التزامها بالبنود الواردة في اتفاق العودة، كما أعطى لميها لنا أوامر للوزيرين بالمتابعة الدقيقة ورفع التقارير المختصة بهما بشكل دائم. هذا وبعد الانتهاء من اللقاء تحدث كولومباي كونجي جوليان رئيس لجنة التفاوض بين الحكومة التشادية ومنظمة أفريكان بارك نتورك، قال إنه تمت مناقشة العديد من المواضيع فيما يخص الحدائق والمحميات الوطنية وكيفية سير عمل المنظمة المذكورة التي عادت لممارسة عملها في ديسمبر من العام الماضي. وأضاف كونجي جوليان بأن رئيس الوزراء نقل لهم التزام الحكومة بواجباتها المالية وحرصها التام على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية. هذا وأن منظمة أفريكان بارك نتورك الجنوب أفريقية تعمل في إدارة المحميات الوطنية منذ العام 2010.
0: الحكومة وشركائها تتخذ الإجراءات الاحترازية لموسم الخريف. حملة تطهير قنوات الصرف المائي انطلقت اليوم، أطلقها وزير استصلاح الأراضي وتنمية الإسكان والتمدن محمد السليك حلاتة بحضور عمدة مدينة أنجمينة سنوسي حسن عبد الله. محمد موسى أحمد طاهر.
5: استعدادا لاستقبال موسم الخريف انطلقت عملية تنظيف المجاري المائية والتي تشمل مختلف دوائر العاصمة أنجمينة، حيث كانت بداية الانطلاقة ببلدية الدائرة السابعة، حيث أشرف رسميا على هذه العملية وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة، والذي صرح عقب إطلاقه لهذه العملية قائلا:
6: اليوم جينا نفطو الخدمة عن الكوراج عن الكانيفو ونظافة الهلة. أشكر بنك مونديال أي سنة هي واقفة معنا وتعاوننا. شيء واحد أن نطلبه من السكان الأخوان والأخوات الأبهات يخلوا الناس يخدموا الناس كان خدموا مرقوا الوسخ من الكانيفو هم بقبلوا بطان وصبوا في الكانيفو ده ما ممكن، خلونا نخدموا كلنا يد في يد ويخلونا نخدموا على النظافة عن المواطنين.
5: وللإشارة فأن عمليات الأشغال والاستعداد المبكر لاستقبال موسم الخريف من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين في العديد من أحياء العاصمة أنجمينة.
0: إلى جولة وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا التي يقوم بها إلى مناطق شرقي البلاد، حيث تفقد مشروع تشييد طريق أبشة أبو غلين وذلك من أجل الاطلاع على سير العمل بالمشروع. عبد الكريم عبد الله هنا مفد الإذاعة والتلفزيون.
7: تحدث الزيارة التي قام بها وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا والوفد المرافق له لأجل معرفة كيفية سير العمل في مشروع الطريق الذي يربط مدينة أبشيا أبو غلين على بعد 95 كيلومترات. عند وصوله فقد تفقد الوزير لبعض مشاريع البنية التحتية على قيد التشييد، واستمع لشروحات مفصلة من قبل مسؤولي شركة مقاولون العرب الشركة المنفذة للمشروع، حيث وجه الوزير تعليمات صارمة لأجل إتمام المشروع في أسرع وقت ممكن. كما أكد الوزير بأن المشروع له دور كبير في التنمية الاقتصادية وكذا حركة المواطنين الذين يعانون في أثناء سفرهم خاصة في فترة فصل الخريف. وتجدر الإشارة بأن زيارة الوزير والوفد المرافق له شملت كل من وادي مرة، أمليونة، شتيتي وأبو غلين بإقليم وداي. وتدخل هذه الزيارة ضمن زيارات ميدانية للمناطق الشرقية للبلاد. من مدينة البشة، عبد الكريم عبد الله النول للإذاعة الوطنية التشادية.
0: الخطة الاستراتيجية لتحديث إدارة الجمارك 2026-2030 قيد التقييم، ذلك يكون خلال ورشة يشارك فيها مجموعة من المختصين في هذا المجال. أطلق أعمال الورشة المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشرة عثمان إبراهيم الجمعة أحمد خميس.
8: هذه الورشة مختصة للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية لتحديث إدارة الجمارك في الفترة من 2026 و2030. في كلمته الافتتاحية للورشة، المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشرة عثمان إبراهيم جمعة قال إن المناسبة تندرج في إطار مرحلة حاسمة من مسار إصلاحات الإدارة، فالخطة الاستراتيجية مهما بلغت وجاهتها ليست غاية في حد ذاتها، إن نجاحها يعتمد على القدرة الجماعية على ضمان متابعة دقيقة وتقييم موضوعي وتكييف

0: قابلة للقياس، وسيكونون ضامنين للأداء من خلال جمع البيانات الموثوقة ومتابعة المؤشرات وتحليل النتائج وتنفيذ التعديلات اللازمة. مطالبا المدير العام للجمارك عثمان إبراهيم جمعة من المستفيدين بأن الدليل المتابعة والتقييم الذي سيتم إعداده يجب ألا يكون وثيقة نظرية، بل ينبغي أن يكون أداة عملية ملائمة للواقع وسهلة الاستعمال وقابلة للتطبيق الفوري وفق الخبرات الميدانية، وتقتدي من المشاركين تقديم المقترحات التي تغذي النقاشات من أجل تحديد آليات متابعة واضحة وفعالة وعملية. مؤكدا المدير في كلمته الافتتاحية بأن طموحات الإدارة العامة للجمارك أن تحدث الورشة تطورا مستداما في الإدارة نحو ثقافة قائمة على النتائج مرتكزة على الصرامة، وأن التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة يبرهن على أن هذا التحول ممكن. للعلم، تستمر فعاليات الورشة 3 أيام متتالية.
1: ثقافيا، رئيس فرقة مندرجة للمسرح إسحاق ديكا ديمباي عقد مؤتمرا صحفيا أعلن من خلاله عن فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان تشاد كلنا للعافية. هذا الفيلم يتضمن توعية المواطنين بأهمية التعايش السلمي بين المجتمعات الشادية. عبد الله هارون آدم.
2: من أجل توعية المواطنين بأهمية التعايش السلمي والعيش المشترك، قامت فرقة مندرجة للمسرح بإنتاج فيلم خاص يعالج مشكلة التعايش السلمي بين المجتمعات التشادية تحت عنوان تشاد كلنا للآفي، وذلك من أجل عرضه في مختلف القنوات التلفزيونية العامة والخاصة بغرض إيصال رسالة التعايش السلمي إلى المجتمعات في المدن والأرياف. بدوره رئيس فرقة مندرجة للمسرح إسحاق ديمباي، خلال إطلاقه للفيلم قال إن هذه المسرحية تدخل في إطار حملات التوعية بأهمية التعايش السلمي في تشاد.
3: فبلنا تشاد في سنيننا الأسا ورعينا ده مشكلة كتير جاي بيكون في البيئة، الناس بموتوا في الأراضي، الناس بموتوا أم بين المزارين والبقارة، الناس بموتوا والبموتوا ده كل تشادين. الشيء ده كل كي بدور التوعية. في شندا أنا نقدم رسالة خاصة لسيناتير دول، لديبيتي دول، لكونسيي بروفنسيو دول، خلي بقوموا بقوفوا معنا في الخدمة اللي قاعد نسويها. وبعدها كمان أني نزلنا كي ندلوا في التيرين نفس الرسالة دي نمشي نقدموها.
2: هذا ويأتي إنتاج هذا الفيلم تلبية لنداء رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، الذي طلب من كل المسائل بضرورة بذل كل ما بوسعهم في توعية المواطنين من أجل إيصال رسالة التعايش السلمي.
1: في مدينة أمجرة استرأس محافظ المدينة تقديم ماكينات الخياطة لصالح 26 امرأة بعد إجراء دورة تدريبية استمرت لمدة 2 شهر. عباس بكر مصطفى.
4: على مدار 2 شهر من الدورة التدريبية المنظمة من قبل مشروع الإقليمي لدعم الرعي في الساحل برابس، استفادت 26 امرأة في الدورة التأهيلية في مجال الخياطة. لذا وزع المشروع الإقليمي لدعم الرعي في الساحل مكنات الخياطة. بحسب المسؤول المحوري لبرابس عبد الرحمن برتو، بأن هذه المعدات جاءت نتيجة للدورة التدريبية المكثفة، لذا دعاهن للحفاظ عليها والعمل بها. كما شاطره ممثل مندوب وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بولاية إني دشرق محمد أدوم عبد الله عن أهمية هذه المعدات والخبرات المكتسبة خلال الدورة والتي استمرت 2 شهر متتابعين. ويقول محافظ أم جرس بسوغالدو بيتيل:
5: لقيتو فورماشيون أبرو فورماشيون اليوم جابلوكو مكاندول لكرمي أي تكلو يلغى أنو شكرمي ولا ماترال دالي تقارد في بين ما في نادم كالما يقدر يسكر مبيادة أنا نشلمينه ننتول الناس عكارين شان جابلوك ماترلا للديفلوبما.
4: عقب ذلك قدم محافظ أم جرس نماذج من المعدات إلى المستفيدات اللواتي عبرن عن فرحتهن بهذا الدعم.
6: حسن نافذة سوق السعودة هل نفكر أدل هل ما مدرنا فربو أدل حالي ريال دا هل نخربو أدل سوق الله ولا نراه فوق ولا يطلب لنا يال هنا
7: خدمتون دانينا كل نخدم ولا نمشي نوم فوق ولا نمشي نراب فوق ولا نتلفه إن شاء الله نخدم.
4: يذكر بأن هذا الدعم يساهم بشكل فعال في تمكين المرأة اقتصاديا. أم جرس عباس أبا

0: بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: رياضيا، أطلق عمدة مدينة أنجمينة سانوسي حسن عبد الله منافسات بطولة بلدية أنجمينة لكرة القدم بمشاركة 34 فريقا، ذلك بملعب باري كونغو الرياضي. حسب الكريم محمد سيد أبازين يتناول لنا المباراة الافتتاحية التي جمعت فريق فيلاديفيس ضد نادي إيغ.
2: 34 فريقا سيشارك ببطولة بلدية أنجمينة لكرة القدم بواقع 17 جولة في الدور الأول من البطولة التي ستلعب على خروج المقلوب. البطولة بدايتها كانت ساخنة بسخونة تشجيع الجماهير التي ساندت فريقها حتى الرمق الأخير من اللقاء، وسط الحشود الجماهيرية التي شجعت نادي إيف ليتقدم بحدفين نظيفين في الشوط الأول سجلت عن طريق كل من جيم تلومسيذار في الدقيقة 31 قبل أن يضاعف الأهداف جيلبير إيتيان في الدقيقة 36، وبها انتهى الشوط الأول. وفي استراحة ما بين الشوطين قدمت الكلمات. الكلمة الأولى كانت لمحمد عبد الله الديش الذي حث الفرق المشاركة على تعزيز الروح الفريق الواحد، كما حث الحكام على العمل بجدية وتفادي الأخطاء في أداء مهامهم. عمدة بلدية أنجمينة سانوسي حسن عبد الله هو الآخر أكد على اهتمام البلدية بتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية باعتبارها المتنفس الحقيقي للشباب وفرصة لإبراز مهاراتهم، وهو الهدف الذي وضعته البلدية نصب عينيها من خلال الاتفاق المبرم بينها وبين رابطة أنجمينة لكرة القدم، مشجعا الفرق المشاركة لإبراز مهاراتها والاستفادة من البطولة لثقل مهارات فرقها لتعود أجلة دوران اللقاء من جديد مع منافسة محتدمة عنوانها الفريد إيف وفول إيديفيس. الدقيقة 54 فشل دفاع إيف في التعامل مع الكرة لينبري لها مربا بنجامين مسجلا هدف تخليص الفارق، هدف أعاد الحياة لفريق البطل المتوج ببطولة الرابطة 2025-2026 فول إيديفيس. نتيجة استمرت حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وفي الوقت بدل الضائع رفض جيم تلومسيذار أن تستمر أحلام فولا فسجل هدفا اعتبر رصاصة الرحمة التي أنحت الأحلام وحملت البشائر بتأهل فريق إيف للمرحلة المقبلة من المنافسة، وليودع فولا إيديفيس بطولة بلدية أنجمينة رغم تتويجه بطلا لموسم رابطة أنجمينة لكرة القدم 2025-2026.
1: الرياضة لا تصل إلى كل الجماهير إلا عبر الإعلام، فما أهميته في هذا الجانب؟ نتابع ذلك في صفحة الرياضية لهذه الأربعاء.
2: لم يعد دور الإعلام مختصرا على نقل حيثيات المنافسات ونتائجها، بل يتحمل دوره كشريك أساسي في اكتشاف المواهب وتنميتها في شتى المجالات الرياضية، كرة القدم، السلة، كرة اليد والطاولة، والقائمة تطول. فمن خلال متابعة الأنشطة الرياضية ونقل حيثياتها تظهر حقيقة واحدة وواضحة للعيان، وهي نشر ثقافة التشجيع والتشجيع على ممارسة الرياضة بالطرق الصحيحة. فمن خلال التعليق الرياضي يلعب الصحفي دوره كمثقف في المجال الرياضي وموعي للمجتمع عن أهمية الرياضة، كما يمكن أن يكون للصحفي دور في تعريف الجمهور بالقوانين واللوائح المنظمة للعبة، مما يعزز المنافسة الشريفة ونشر ثقافة الروح الرياضية أو ما بات يعرف بالفير بلاي. أما في مجال التشجيع ومبارسة الرياضة فيكون للإعلام دور محوري في إبراز دور الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية لممارسها، لكن بطريقتها الصحيحة. يضاف إلى ذلك يمكن للإعلام أن يلعب دورا حاما في تعزيز الروح الرياضية لدى الجمهور، وذلك عن طريق إبراز المواهب الشابة في المجال الرياضي، مما يسهل على الجمهور التعرف عليها والاقتداء بها للمضي قدما في المجال الرياضي ذات الاهتمام المشترك، في الوقت الذي يمكن للإعلام الرياضي أن يربط الشعوب فيما بينها ويعزز علاقة ترابطها باللغة الرياضية التي يتفهمها الجميع، ويكون الإعلام هنا بمثابة الوسيط الدبلوماسي الذي ينشر روح التآخي والترابط الإنساني بين الشعوب. وفي جميع ما ذكر يظهر الإعلام رونقا استثنائيا يعزز من حضور الرياضة في شتى الميادين المجتمعية، ومن هنا تكمن أهمية الإعلام في المجال الرياضي. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: في صفحة السوداء، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحسن والأسى نودع اليوم أحد عمدة الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري بمحطة مندو الراحل أحمد الحسين أحمد رئيس قسم البرامج والأخبار، الذي توفي وانتقل إلى جوار ربه بعد حادث مروري. لقد كان الفقيد مثالا للإعلام المهني الملتزم وعرف بدماثة خلقه وحسن تعامله مع زملائه وبروحه الهادئة التي كانت تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم. برحيله تفقد الأسرة الإعلامية قامة مهنية وإنسانية كبيرة. وقد نعت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأنما عبر الإدارة العامة الفقيد مشيدة بما قدمه من جهود مخلصة وبما تحلى به من أخلاق رفيعة وروح تعاون عالية مع زملائه. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ورفاقه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الكونغو الديمقراطية طلبت دعم تشاد لمرشحتها في منصب الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية. ورسالة خطية من الرئيس الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسكيدي للمشير محمد إدريس دبيت نو حاولت الإشادة بمكانة تشاد في الإقليم ومتانة العلاقات الثنائية. تشاد في مواجهة الإرهاب. الوطنية والتضامن واليقظة درع الأمان. ورقة لقسم التحرير نبهتنا فيها عزة علي علومة بأهمية هذه الثلاث. إعادة بناء الثقة بين الحكومة وشبكة أفريكان باركس. اجتماع رفيع انعقد اليوم تحت إشراف رئيس الوزراء السفير رامي هيلينا. موسم الخريف ليس ببعيد تحسبا لكل الاحتمالات والوقاية من الفيضانات. الحكومة تطلق عملية تنظيف مجاري الصرف وصيانتها. وفي الصفحة السوداء الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري محطة مندو تودع الإعلامي رئيس قسم البرامج والأخبار أحمد الحسين أحمد. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشارة محمد، في التنفيذ الفني يارنا إيف. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. شكرا لطيب الانتباه والسلام عليكم ورحمة الله.
3: برنامج نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
4: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الاجتماعي الهادف نوافذ. البرنامج اليوم نفتح فوق قضايا تهم المجتمع، نناقشها بصدق ونبحث عن الحلول بروح المسؤولية والمحبة.
6: نعم أستاذ رحمة، الزواج فرحة وبداية حياة بتنبني على المودة والرحمة، لكن وقت مع المهر بقى غالي وإلا بقول ليك جيب دا وجيب ده فداء. الفرحة بتنحول لحمتقي وخلاص. نلقوا كتير من الشباب بنسد لهم الدرب وأحلامهم بخلوها.
5: عشان كده حاجة هو بعض من الناس بشوفوا المهر أو بيفاض لكلامه عن المرأة، وواحد بشوفه هو تعب للشباب وأخر الزواج. نفتح اليوم في هذا الجانب ملف مهم بخصوص هذا الموضوع.
6: فاليوم يسعدنا ويشرفنا في الحلقة دي ونجدد اللقاء مع الأستاذة الإعلامية فتحية يوسف. فأهلا وسهلا بك السيدة.
7: أهلا وسهلا حاجة هو. أهلا وسهلا أستاذة رحمة. أهلا وسهلا مستمعينا في كل مكان.
5: شكرا جزيلا الأستاذة فتية يوسف. في البداية يعني داير نقول لك كيف أنت تشوفي ظاهرة حنا غلاء المهور في مجتمعنا اليوم؟
7: غلاء المهور طبعا موضوع معقد وله أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية متداخلة وله أسباب عديدة، فمنها العادات والتقاليد بتلعب دور، غلاء المعيشة كمان بلعب دور، ضعف الوعي بمفهوم الزواج كمان بلعب دور، وهناك أخطاء يعني من المجتمع نفسه من الشباب ومن البنات كمان بيلعب دور.
5: نعم هذا صحيح.
7: الله يبارك فيك.
6: طيب أستاذة فتحية يوسف، برأيك شنو الأسباب اللي خلت المهر بزيد وبقى غالي؟
7: الأسباب زي ما قلت لك هي عديدة. الأهم هذا في بعض القبائل بتشوف إذا مثلا رفعت المهر هنا بالتهداء بميزها عن البنات الآخرات، مثلا بتتشرف بالشيدة وخلاص الشيدة شوي شوي بيتحول لمنافسة بين الأسر الآخرة. نحن كل ما على ما نرفعه، نحن كل ما على ما نرفعه بنتنا يعني ما حتكون أحسن من بنته، فخلاص بدخل في إطار المنافسة بغض النظر أن الأمور الاجتماعية الاقتصادية الراهنة في المجتمع. نعم. فخلاص هم بيدخلوا في منافسات وفي يعني تداخل رهيب جدا. يا تقول وصل فوق بدرته وده طبعا جهل. جهل وعدم وعي بأهمية الزواج ذاته.
8: صح والله.
7: الله يرضى عليك. الشيء الثاني. أيوة. الشيء الثاني غلاء المعيشة. زمان لما كانت المهور قليلة ده ما كانت الأشياء قالية زي اليوم. أسعى الأشياء بقت قالية. لما تطلب مثلا من العريس يقول لك ندوره مليون هنا فرش ده. الفرش انت كما مشيت السوق أسعى تلقى الفراش الزمان كانوا بوعوه بألفين ريال أسعى الآن بقى بستة ألف. فمضطرين أحيانا مضطرين إنه يرفعوا السعر لكن بس ما المبالغة. لحد يمشي في المظاهر لحد يمشي في إنه خلاص العريس ذاته يعني يكون ما عنده قدرة للشيء.
8: من دهاب الفاتحة بقول لي مسألة انت تجيب ده وتجيب ده وتجيب ده في الأخيدة.
7: وأحيانا حتى يتخلى عن فكرة الزواج.
8: بكرحوا لي من الدهابة.
7: شوفي أي واحد جاب يتزوج ده المفترض ده يعمل في حسابه إنه المهر ما زي زمان لعدة أسباب منها الأسباب الاقتصادية وأسباب زيادة حتى المنتجات حتى الغذائية. الآن لو جينا في السوق زادت ما زي زمان.
9: يعني غلاء المهور حتى في الحالة الاقتصادية.
7: طبعاً لما أسي تجي السوق ده حتى في بيوتنا الآن الصرف بقى غير لما تجي تصرف ده زمان 10,000 نجيبه بقى تومين كامل. أسي يا دوب 20,000 تلعب ولا ما تلعب. والعشرين ألف بقى سبحان الله زي 2,000 ريال.
8: والله
7: يعني ما تلحق أي شيء. نفس الشيء حتى في تكاليف الزواج. فالمفترض يعمل حسابه إنه الشيء ده ما حيكون زي زمان زي ما رام أبو أخذ ولا أخو الكبير أخذ. حيكون الزيادة موجودة وحتى مهما كان جامله كله يعمل حسابه يكون عنده حاجة احتياطية يقدر يزود بها. هو ذاته يعني ما خلاص يجبد إيدينا مرة واحد هو جاي باخد بالناس في متطلبات المفترض يجيبها يعمل حسابه. ما خلاص مثلا يقول أنا نجيب أيون 100,000 ده بيسوي فوق كل شيء. زمان تسوي لكن
9: بس ما تسوي في دي على أساس أننا نقدر ممكن الشباب ما نخلوهم يمشوا بعيد نجاسفوا بعض الأحيان. ما خلاص أنت تقولي غلاء المعيشة وخلاص نقولي في نفس الكلام.
7: في شيء واحد مهم جدا أندر نتكلم فوقه. الشباب لما واحد يجي يتزوج ده بيختار البنت السمحة الشافة قاعدة ترار في عينه بدون ما يعرف حالتها الاجتماعية شنو حالتها الاقتصادية شنو
8: الوضع أوكي
7: شوف المرة دي لا هو بيختارها بدون ما يفكر أسرتها دي شنو حالتها الاجتماعية شنو وهو حالته وين ليها عشان على الأقل كانت زوجتها ده يكونوا متوافقين يعني اقتصاديا. مثلا البنت دي مثلا أبوها وزير على سبيل المثال وإنت عامل بسيط. أيوة. البنت الأبوها وزير دي اتعودت ما حتى مكانتها اتعودت على أكل معين شراب معين لبس معين روتين معين. إنت ما حتقدر توفر الله يرضى عليك عرفت كيف. فإنت قبل ما ترتبط بالبنت دي عاطفيا وتعشمها فوق وتمشي تفتش دربة أعرف إنت وين منها قبل كل شيء. أسف في كثير من الغلطات الأغلاط اللي بيسوهم الشباب ده هو بمشي برتبط بالبنت دي وخلاص عاطفيا ويحبها ويخطط الزواج وبعدين لما يمشي ورا ده يفكر يتزوجها ده يمشي يلقى أبوها ده يعني عنده أملاك والشيء اللي قاعدين بطلبوا منه ده أسرته شايفه عادي
9: بالنسبة له عادي
7: بالنسبة لهم هم عادي وبالنسبة له هو ما عادي. ففي المكان ده بيحصل تضار هو بقول خلاص قالوا لي وده أنا ما نقدره ده مش ما إنت تقدره ده ما المستوى اللي إنت تقدر تعيش فيه وإنت تختار مستوى غير مستواك عشان تريح راسك تختار مستواك عشان ترتاح. نعم. والله في أسر أسعى الآن بسيطة جدا. نعم. بطلبوا أشياء قدر المعقول موجودين وبكثرة لكن الشباب قاعدين يفتشوا في أشياء ما قدرهم وده قاعد برهقهم ذهنيا برهقهم ماديا يعني بخلوهم هم ذاته مشتتين ويفقد حتى الثقة في نفسه.
8: بحاول الليم البيت البنى عن البيت لجهيز
9: ومشاكل المرض تنكح لكم المرض تنكح لجمالها
7: لجمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها
9: فصدق يعني هو الكلام صحيح
8: بذات الدين
9: بارك الله فيك. لكن الأحسن منهم اللي عندها دين متربية دينيا كده ده الأجمل حاجة. لكن صح كلامك عشان كده الشباب ذات انطلاقا من هذا البرنامج ده خليه أي واحد خليه يمشي عليه حسب قدرته عشان ما يتعب نفسه.
7: أي صح لكن في نفس الوقت
8: إيش واقعك وإيش مستواك
7: الله يرضى عليك
8: حياتك حلوة والحياة دي بتعيشها مرة فقط.
7: حتى لما يكون مثلا في إحنا وده نضيفه فوق زيادة ليه ده عدم وعي مثلا الأسرة حقت البنت اللي عندها مادة شوية دي لو كانت هي فاهمة ده المفترض تنزل لمستوى الولد عشان يسهل موضوع الزواج طالما هو راقب فوقها وجليها وجت طلبها ده مفترض ينطو لأن أصح هنا في زمن يعني قل فيه الرجال مثلا كثير من الرجال ما قاعدين يجي طالما جاء طليب وعنده نية في إنه هو جاي يطلب ده أما هو أبوها المفترض يوفروا بعض الأشياء يشيلوا عنا المفترض
9: ما
7: يعني
9: يفلد يعني
7: أيوة ما يخلوا يفلد طالما عنده نية الزواج هي كلها ممكن تكون راقب فوقها ويمكن الشيء ده يجرهم لشيء ثاني مثلا يمشوا يرتكبوا بعض الاغلاط بدل ده ايوه خلاص وفروا لي عندكم مثلا حاجات وحدات دلقتوا وفروهن للبيت ساعدوا يعني على الاقل المفترض لكن احنا ما عندنا الوعي ده يقول احنا كان سوينا ليه زي ده بعشنا او بعشم حاجه زي دي يعني
9: استاذه فسيه هي المجتمع الجادي مجتمع طيب ومن خلال هذا الكلام ان احنا ممكن من خلال هذا المنبر او من خلال هذا البرنامج في بعض من الاسر او في بعض من الناس الاغنياء ما شاء الله عليهم هو بيت مثلا حبة لا صغير فلان ولا الانسان هناك مسكين على سبيل المثال
7: أيوة.
9: الاب ممكن يوفر كل المستلزمات عرفتي الكلام ده ما عيب يمسكها في مكان
7: أيوة
9: فطيب استاذه فتيه من خلال الكلام ده كله هل نقدر نقول يعني غلاء المهور ده يساهم في تاخير سن الزواج بالنسبه للشباب والفتيات
7: بشكل كبير جدا بشكل كبير اسعى كثير من البنات قاعدات منتظرات الزواج ما بيجوا بيطلبوهم ليش لانه غلاء المهور الولد بيجي ايوه عشان يجي ياخد ده يعني داير ميزانيه كبيره أكيد. والميزانيه كبيره دي ويقعد قريب كم سنه عشان يقعد يجمعها يلا الكم سنه دي هي محسوبات من عمرها للبنت القاعده المنتظره
9: يا سلام يا سلام
7: فدي مشكله كبيره فكل ما قلت المهور كل ما اتيحت الفرص للشباب ان هم يتزوجوا كل ما يعني خلصنا من مشكله تاخر سن الزواج هسه احنا عندنا في كم في تشاد معقوله تشاد دوله زي تشاد يعني زمان كانوا البنات بيتزوجوا في عمر 14 15 سنه اصبحت البنات بيوصلوا لحد سن ال 40 كل ما متزوجه
9: القانون كده سبق قال لي سن ال 18 يعني خلينا نقول من سن ال 18 لفوق
8: او سن ال 20
7: قلنا سن ال 18 لفوق لكن هسه 28 كلها هسه امس طلعت واحده في الانترنت طلعت طالبه زواج
8: سن الواحد والعشرين
7: أيوة في سن الواحد والعشرين لأن هي شايفة إن سن الأربعين كلها قاعد متزوجت فقاعد كان قاعد ننتظر ده حنوصل لحد السن ده ما بتزوج
8: صح
7: في مخاوف في أسباب معينة دفعتها على فكرة في أسباب معينة وما شايفة يعني أكيد ما شافت في أمل في الزواج إلا إذا كان بالطريقة دي شافت الطريقة الأقرب إنها تتزوج
9: يا سلام يا سلام
7: في سبب صح
9: أنا نتمنى كل البنات كله خليه يقدم النداء بطريقة زينة
7: دي حتكون كارثة
8: أكيد أكيد صراحة أستاذة فتحية الحديث معاكي شيق ومن الشباب يعني أو مثلا من الأسر يعني بقولوا كي كان المهر عن البيت بيقى غالي بنتيه للبيت مكانتها كبيرة يعني تلقى المكان الكبير وحتى بقى من حقها يعني المهر الغالي ده بقى من حق البيت فشنو تعليقي في الكلام ده
7: تعليقي في الكلام ده ما لها علاقة المكانة ما لها علاقة بالمهر إذا كان الراجل اللي هي زوجتها ده مستطيع ده من حقها إن هي يجيب لها الشيء اللي متعها وتفرح معها أصحابها وكل شيء لكن إذا كان هو ما مستطيع ده مكانتها ما لها علاقة بالمهر إذا كان الراجل اللي هي اختارته وكان اختيارها كويس وراجل محترم وبيحترمها وبقيمها وبعرف قيمتها ده مكانتها هتكون محفوظة بدون ما أهلها يطلبوا فلوس كثيرة فلذلك ما في حاجة اسمها المهر يعني يقيم مكانة المرأة كم عوين أخذوهم بملايين الآلاف ولكن في النهاية ما قدروا يكربوا بيتهم ما قدروا يقعدوا فالحياة السعيدة دي أحيانا تكون في أبسط الأشياء تلقى هسا في ناس كثيرين سعيدين يا دوب شغال تلقى في أبسط أيوة شغل مهنة تلقى قال في يعني رزق يوم لكن يرجع سعيد اخر اليوم شايل زقيق لعياله وباللقوه مبسوطين فوق بجي بلقى مرته فارشه لي البريش وبتقدم لي شاهي والمي وبحج وبالونس وبضحك وما عندهم اي شيء من الاشياء الناس لسه قاعدين بسهوله فالزواج ما له علاقه بالمادة الكثيرة ولا بالقرص الكثير
9: واكثرهن بركه
7: اقلهن مهر
9: مهرا يعني
7: ايوه صح
9: هذا صحيح
8: البيت الزواج اصلا هو السكينه والموده والرحمه
7: أكيد
8: ما القرص والتفاقر والمهر الغالي الاختيار الصح
7: الاختيار الصح هو اللي بيحدد قيمتك الراجل اللي انت لما تختاري بالطريقة الصحيحة دي هو اللي بيحترمك وبخطك في مكان ينطيك من زمنه يشتري لك الهدايا البسيطة يفرحك في أي وقت لكن تشتري راجل غني ما جايب خبرك ولا ينطيك من زمنه وحتى لو حاجة جابها لك كله يحس إنك أنا يعني هو اشتراك بقرصة شنو معنى الزواج خلاص إذا ما عنده فايدة بيفقد معناه
9: صح صح نعم نعم طيب أستاذة فتحية صراحة زي ما قالت هجي هو الحديث معك مثمر صراحة
7: تسلم الله يخليك
9: شنو الدور الممكن تقوم به الأسرة والمجتمع والعلماء يعني في التخفيف من هذه الظاهرة
7: أنا صراحة لابد يكون في تحديد مهر معين
9: يا سلام
7: أتمنى ذلك يعني
9: يا ريت يا ريت
7: عشان يرفعوا عبء كبير من عاتق الشباب
9: لكن ما تنسي تحديدا المهر بعض الأحيان أنت زي ما أنت قلتي دي أبوها عندها مكانة خاصة دي أبوها على سبيل المثال تاجر دي أبوها مثلا رزق اليوم دي أبوها وزير دي أبوها إعلامي يعني سبحان الله يعني الناس مراتب
7: أيوة صح الناس مراتب
9: فإذا كان إحنا مثلا قلتي عليها حسب رايك يحددوا محر معين الا يكون هناك؟
10: اتمنى ذلك يعني.
8: لا ما ادري، زمان ابهاتنا واجدادنا والجيل اللي سابق تاريخ جدودنا وتاريخ فورلامي بذكرنا بانه المهر مستوي،
10: كان ما كان مستوي حتى زمان، كان نفس الشيء وهسه تطور مع الزمن. انا اعتقد ذلك يعني.
9: اي صح كلامك، لكن
10: تطور مع الزمن. زمان كل الاسره الفلانيه ده معناها جابوا لهم حاجات وشنو، والاسره البسيطه كلها على حسب
9: يا تقول بمكانتها.
10: شوف
8: بعد انتهت فورلامي، والا ده قبل فورلامي واثناء فورلامي الزواج ما كان زي ده.
10: حجه هو شكلها بتعجز وقاعد لا ماجزه وقاعد قطمتيها معلومات ربما.
8: فخلينا ندخل فيها زمان يا جماعة، خلي الأبهات والأمهات وناس البيت الأخوان الشباب أخوان البنات الرجال الشباب وانتو ذاتا بتساهموا في الدور ده، فخلي كلنا نجلس ونفكر إذا كان يحسننا وضع الزواج، حسننا بيتنا أسرتنا مجتمعنا، حسننا البيئة العامة الشادية.
10: شوفي عشان نكون واقعيين ده هسا كنقولنا نرجع للوضع الزمان ده يعني صعب فوق نوع من الصعوبة. فوق نوع من الصعوبة ليش؟ لأنه كل الأمور مختلفة زي ما قبل قلنا حتى من الناحية الاقتصادية مختلف
9: أيوة
10: أسا الآن بقى عالم مختلف، بقى عالم بتاع مظاهر، عالم بتاع لبس مختلف، تكاليف مختلفة في أي شيء. فممكن أن احنا نكون نتكلموا عن اليوم بدون ما نرجع للوراء، لكن بتحسين بعض الأمور. ما احنا نفكر شوية نشوفوا أوضاع البنات الآن، نشوفوا الفساد السائد في المجتمع أسبابش ونحاول نعالج المشكلة. إذا مثلا جينا نعالج المشكلة ده ما هتتعالج إلا بجميع أطراف المجتمع هي تتحد في الشيء ده. الرجال الدين يلعبوا دور في المنابر ماشي بخطب هادفة موجهة لأولياء الأمور بمنصات إعلامية بصوت عالي تتكلم مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي تتكلم عن مشاكل القلاء المهور وغيره من المشاكل اللي قاعد تسبب فساد تأخر الزواج، أمور كثيرة معقدة جدا وصراحة خلت الشباب حايرين وضايعين وما عارفين يسووا شنو، سواء الأولاد ولا البنات. ترى المفترض الأسر كمان يكونوا واعيين تماما بأهمية زواج البيت بدون ما يفكروا في إنهم هم يرفعوا مهارها. قبل ما أنت ترفع مهارها ده فكر البيت دي عندها متطلبات تدورها، عندها أحاسيس، عندها مشاعر. أنت لو أنت اتأخر ما زوجت هذا هي ممكن تم تفتش الحاجات دي من برا، تفتشها بطريقة الغلط. هل تسمح لبنتك إنها هي تفتش الطريقة الغلط؟ لا. إذا كان أنت أيوة أب حقيقي أو أم حقيقية ده فتش لبنتك زوج يسترها، لأن حتى الحياة ما مضمونة.
8: أكيد
10: ممكن أنت تموت تخليها في وسط الطريق. هي قطعت مرحلة معينة من عمرها، هي من لما خلاص تم سن البلوغ بتفكر خلاص في الزواج وتفكر في الاستقرار وتفكر في الحاجات دي. إذن سهل لها الأمور،
8: سهل. وبعدين حتى ما ربنا سبحانه وتعالى سؤالك بيكون ما شد
10: الله يرضى عليك، كان عندك إمكانيات ده خلاص. لو عندك بد وراجل آخر جاء طلب حتى لو ما عندي إمكانيات ما عيب إنك أنت توفر لي.
9: أدي ربنا يبارك في الكلام ده،
10: ربنا يبارك في الكلام ده وخلاص ذات يعني بتساعد كتير وهو ما حينسى الشيء ده. أي مسكريك لأنك أنت سهل لي الأمور إنك أنت
9: مسكت لي أديت بيت أديت
8: كل ما سهلت حاجة ربنا بيسهل
10: لي طبعاً
8: في نفسك في عيالك في أجيالك
10: في كل شيء في كل شيء
8: صح. أنا هنا قريب لنهاية الحلقة دي مستمعينا الكرام، فتحية شنو رسالتك البدوري بترسليها وتوديها للشباب والأسر عشان يسهلوا ويسروا الزواج ويبقوا بعيدين من المهر الغالي؟
10: أول رسالة برسلها المجتمع بشكل عام، المهر الغالي ما هو اللي بيحدد قيمة الإنسان، وقيمة الإنسان تكمن في احترامه للآخر في المودة والرحمة والاستقرار الآمن السليم اللي نحن محتاجين نكون أسرة. ما ضروري يكون في مهر كبير، ما يكون في تكاليف كثيرة. الشيء ده ممكن يعوق الزواج، ممكن يفسد أمور كثيرة. فأتمنى إنه الماديات دي خلينا نخفف منها شوية، ما نشوف لها بشكل كبير، ونقدم الأولويات اللي هي السترة وحفظ العرض. ده أهم شيء. الشباب داري نقول لهم كل واحد داري يختار خليه يشوف المستوى القدرة عشان ما يرهق نفسه وما يرهق أسرة ذاته، يشوف البيت عليه مستوايا وما ينجروا للشكل الخارجي. يشوف ينظر للبيت دي شنو بالداخل. في احيانا نسوان جميلات جدا لكن لما تاخذها وتجيبها البيت وتصرف عليها قروض كثير وكل شيء بعدين تشوفك شيء انت يعني تندم عليه. فالمفترض انت تشوف لتربيتها قبل ما تشوف لشكلها. مرات تشوفها بيت عاديه جدا ما فك لا جمال لا شيء لكن فك تربيه كويسه، وهي دي المراه الصالحه اللي ممكن تربي لك اطفال صالحين. ده من اهم الاشياء اللي نلفت انتباه الشباب لها. واتمنى البنات كمان ما يقعدوا ينجروا ورا المظاهر وتنتظر تنظر إلا الراجل اللي عنده اليوم جو طلبوها مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ورجال مختلفين. لو أنت أخرت سنتين وثلاثة آخرات ما هتلقي زول يجي يطلبك. أول إنسان هو جاء وطلب يدك ودق الباب. أيوة جيت راجل جاء دق الباب وقدر أنت ما دام شاريكي وجاء ودق صدره يدور يعطيكي جوابك ورزق يجي معك إن شاء الله.
9: يا ريت كل البنات يسمعوا الكلام ده وكل الشباب والشابات والأسر كمان.
10: أتمنى.
9: يعني كله يسمعوا الكلام. جزيل الشكر والتقدير للسيدة كاتشيا يوسف على ما تفضلت به من آراء ومداخلات قيمة.
10: تسلم الله يخليك بارك الله فيك.
6: وكما نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
9: هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر.
6: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
9: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: برنامج نوافذ.
3: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة على عمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني على عمات رجالة على عمات رجالة على يولمي سيدول رجالة على البلا ما بمقرية دول رجالة

0: صفات كزغربين بدنا كزغربين زراكول اندي انا فاكر لك ما لنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرعان يدنا كزغربين لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد بيط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدن دي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كام بلا مدن والما المطمان التجان دول الرجال كم من يالبنس الشيخ اللي قريقا والشيخ مردول الرجال سلطان التجان قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم العمات رجالة كم من يالبنس هذا البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العمات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العج على جبن مردول رجالة
1: أنا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد للمال جيت ولا كمندا ولد الجد ذو الأخليل جا ضربت رابا لننزل را أبكر والألي يا ضربت رابا لننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت رابا لننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت رابا لننزل را الرجال البياط المال أنا أجمليمي والمعلم خاليكات معلمة الله ضربت راب اللي نزل را شيخ لي قريقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دل خليل النيا

0: الرجال بياكل ما جوت ملا بنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت راب اللي نزل الرجال بياكل ما سلطان درما والموسى ضربت راب اللي نزل الرجال بياكل ما جوت ملا بنسا على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت راب اللي نزل العجملين والمعلم خاليا ضربت تراب اللين يا الزلرة شيخي ألوي ألوي أبن قريا والمهمت كاك دريس أدوك بهران هي ضربت تراب اللين الزلرة البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت تراب اللين الزلرة الرجال البياق الماجوت ملا بنسا علي الخدر دون خليل همجا
1: يا الخدر من أبن
0: ضربت اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما تقنو دول خلي الدنيا يا ضربت تراب لين شين والشيخ دنا ضربت تراب اللي نزل را الرجال يا دول ما دول خلي الدنيا لا لا ما دول صلي كاكي لوان ضربت تراب اللي نزل را سلطان التجاني التجاني ولد اللوان الأباك كاكي ميمي ميمي دول جبير جبير ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دول مال ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريس كاكي التوم ضربت تراب اللي نزل را يا رجال نادل ما
2: مستمعين السمعين تاري رجال نوقف الشاعر عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكداستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم السيد عمر محمد نكور عند بكانت في كارتية تانجيلي سكسيون 1 إلو 45 لو 7 هنا ناسين علي محمد ناهيت في كارتية دبازين سكسيون 2 إلو 171 لو 27 هارون محمد كارتيه دبازين سكسيون 2 إلو 171 لو 28 موسى حامد مكي عند بكانت في كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 3 إلو 49 لو 9 بيبيدو دريا يوسف عند بكانت في كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 3 إلو 102 لو 25 محمد زين كوري حامد عند بكانت في كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 3 إلو 104 لو 2 Ibrahim Ousmane, Inde vacante du quartier de Bazen, section 2, îlot 114, lot 14. Abdrahman Ismail Issa, quartier Angabou, section 1, îlot 83, lot 24. Mohamed Youssouf Idriss, Inde vacante du quartier de Gel El Koudou, section 3, îlot 107, lot 14. Wa akhiran Nassen, Mohamed Adoud Ibrahim, quartier de Gel El Koudou, section 3, îlot 101, lot 8. وحسين أبكر كاتي ديجيل الكودو سكسيون 3 إلو 101 لو 8 كلهم كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون نبدأ بالبلاغات عن الحزن إما محمد أحمد بلا مفاكي إما جدة بشارة بشارة أحمد أحمد جدة بشير جدة بشارة حسن جوجة خالة سمان عمر آدم مؤمن حسن الحاج مكايلة يوسف الإمام بشار يوسف محمد تشدي جبرين آدم جيم جبرين علي أخي إما عبد الكريم شايبو جبرين خالة ولد السلطان إدريس قنبو قنبو جدة توتا بشارة جبرين الكواش عبد الرحمن التوم معلوم أخي علي توم السائر محمد المدار إيسا حسنة Adora Usman Ibrahim Madinaa Melima Isa Musa Ailata Isa Walla Nairi Jibrin Ajit Ailata Alia Sharif Jibrin Emma Lom Al-Hizn Biballugu Ibrahim Ismail Ladungus Sheikh Azarak Muhammad Sheikh Beri Haruna Bla Muhammad Harun Bla Tom Saleh Bla Kaftar Ismail Ailata Jibrin Walda Bgasi Sheikh Al-Amin Hisseini Bla Madina Anjini Bla Ramat Jidda بلا محمد تكيسا بلا زيادة محمد بلا حسين المدار بلا شريف رمضان الشيخ أبو بكر التيمة الحاج إما التوم الحاج محمد أبكرشي عائلة بشارة ولد كسيري بلا يعقوب عبد الرحمن بلا محمد أوي بلا محمد رمضان بلا عفوا الحاج محمد السائر بلا النايم جبرين بلا عبد الرحمن محمد بلا جدة عمر بلا أنباري رمضان بلا بشارة موسى بلا بكر حسن الحاج محمد أبو غبجة معلم حسين آدم بلام يونس آدم بلام محمد آدم بلام عمر صالح بلام محمد أخدر بلام بشارة هليليف بلام سليمان يوسف بلام عمر بشارة بلام بشارة سخيل بلام جدة محمد بلام بركة نوام بلام أبو جدة عمر بلام محمد بنية بلام عمر محمد هارونة ولد الحاج بلام محمد بيو الحاج أحمد قرقم بلام حسين جدة بلام النور إبراهيم عائلة أحمد خالة يعقوب جدة عبد الرحمن ولد الكبوري الشيخ إما خالة الشيخ بشارة محمد الشيخ عثمان الخاطر الشيخ علي إما قنبو سليمانة بشارة إبراهيم قربة بشارة سليمان شيبو قنبو أنقويا أبو نصيب محمد أبو بكر يحيى بركة ديناء والقوز الرئيس حمدان وكل الشوفيرات عائلة بركة بشير عائلة أبو نصيب رمات الشيخ حسين سعيد عائلة النور مختار جبرين حسيني عائلة محمد يابس دليقال لوان حسيني الحاجة التوم موسى بلام عبد الرحمن عبد الكريم الشيخ صالح فلجة ديناء أبو بكر بلام جبرين عبد الله عثمان محمد جبرين في مندو بلام محمد تبقلي بلام جبرين آدم بلام جدة بشارة عائلة عبد الله موسى شيبو جدة كوميسار رفكي آدم بركة كوميسار دقما هارون دونغوس رمات اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دونغوس ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاة أنا أخوهم وولدتهم محمد بشارة مات يوم الطلات والسرقة تبقى مباكر الخميس في مباقول اللي تبلاما فكي إم على هل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ اللي جينا سرتنا قلوب هذا الأخبار الشيخ عبد الرحمن حسنة بلام جيت حسنة جبرين حسنة توم حسنة أبود حسنة حسيني توم عبد الرحمن بلام محمد أمباري تراب غالب بلام إما آدم الشيخ هارون جبرين عثمان خالد يونس قنبو في هجريجي الشيخ خال عبد الرحمن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون الصدقة إلى 40 يوم أنا المرحومة بيتهم توم بيت الشيخ عبد الرحمن السرقة دي إلى الأربعين تبقى مباكر الخميس في كارتيه جليجي هلت الدليجي إما أجيت نكرر الشيخ عبد الرحمن حسنة بلام أجيت حسنة جبرين حسنة توم حسنة أبود حسنة حسيني توم عبد الرحمن بلام محمد أمباري تيراب غالب بلام إما آدم الشيخ هارون جبرين عثمان خالد يونس قنبو في جليجي الشيخ خال عبد الرحمن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوما المرحومة بيتم توما بنت الشيخ عبد الرحمن السرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه جليجي إلى الدليجي إما الجدة حسنة نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة بشير ولد الشيخ إما هارونة ولد الشيخ إما بشارة حمدان حسن أخوه محمد بشير شرك إيسى عبد الله القاضي آدم معجد كم سلوم حسنة أخي بيت محمد طاهر عن خرس جمي أخي خميس عن خريس بيت محمد مرني محمد فرني آدم وكل الأخيان في هميضي لوم الفرحة ببلغوا لكل الشباب هميضي الشباب بلوليات الشباب مردو الشباب هشابات الشباب من إفنيات الشباب من تشوفل الشباب من أنفرة الشباب من بديه الشباب من إمود السجوريات الشباب من إنجيتو الشباب من دليكينات الشباب من البيضة الشباب من الفار الشباب من الرضينة الشباب من اللبانات ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروس أنا ولتهم بشارة مهمة تكرر العروس تبقى يوم السبت والعزوم يوم الأحد في هميضة هلة بلامة مهمة ولد الشيخ إما كانتون كدادة نواصل بالبلاغات مكايلة رمات إدريس رمات يوسف جدة دنا آدم عبد الرحمن أبكر جد عبد الله جبرين إما اللمبة مكايلة إيسا آدم محمد إيسا أبا قنبو عمر إدريس إما إجيل أجد بلا محمد تور شين إبراهيم بلا هارون سيبي أخي أبجب أبا جدة جبرين أخي رمات إدريس إدريس مكايلة محمد مكايلة عبد الرحمن إما آدم إيسا إلو مكايلة حسين ضهية لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بعروس أنا محمد مكايلة العروس سبق يوم الخميس مباكر والعزومة يوم الجمعة في مقرقف الله البلامة محمد تور نواصل بالبلاغات بلاغنا الشكر الرئيس محمد توم الرئيس أنا شباب حسن قنبو بشكروا جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر السوبر في أنا لينيا الشكر بجو كمان للشيف دو كانتون كشلة دنديني لكل الكناتو لبلامة آدم محمد بركة وكل الشيوخ كل البلامات اللجنة المنظمة الرئيس محمد كبري وكل الأخيان كل الرجال وكل النسوان البعيدين والقريبين البر والداخل أساعدهم ماديا ومعنويا وجو حضر معهم وخاصة ما بنسوا الشباب في نيكارتيا الرنجاجي والناس المشوا معهم وقت الدرجان كدرجو الرئيس عن الخيالة وده بقى يوم الأحد 19 أبريل 2026 في كركم بنسيت الساعة 7:09 نمشي لمكنة الفن
1: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنا موف أفريكا نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا تات مهما كانت شبكتهم بلهم حنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عنده و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناك المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم
3: سكان مدينة أنجمينة أيها المخرجون وعشاق السينما تعود النسخة السادسة من مهرجان الأفلام والوسائط الصناعية البصرية هذا العام حاملة معها 34 فيلما مميزا من 10 دول إفريقية وهي الكاميرون البنين جمهورية إفريقيا الوسطى النيجر الغابون ساحل العاج توغو السنغال بوركينا فاسو وتشاد تحت شعار السينما السلام والتماسك ستتضمن هذه الدورة عروضا سينمائية وحلقات نقاش وورش عمل حول كتابة السيناريو والتمثيل من 5 إلى 9 من مايو عام 2026 ندعوكم جميعا للاحتفال بالسينما الإفريقية في مركز تالينو مانو بحي مرسال والدخول مجانا للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 66 47 72 52
4: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
5: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خليه يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختاره الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
4: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات اللي بتخص السلام.
6: الشباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
4: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: مستمعينا وسامعي تيراري تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشيب قدم لنا زميل أبو بكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور سميت تجاني سرمات. مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 19 ذو القعدة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو استقبل المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي فيليكس أنتوان تشيسيكيدي. بعد الهجوم البربري على جماعة بوكو هرام، الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألاماي علينا قام بزيارة في المستشفى النهضة للأساكر المجروحين عشان برفع معنوياتهم. الوزير حان الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن قام بعملية نظافة للكانيفويات في مختلف دوائر العاصمة أنجمان. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل عناوين وإليكم الأخبار بالتفاصيل. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو استقبل المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي فيليكس أنتوان تشيسيكيدي الحامل رسالة لنزيرة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
0: جات ودولة الكونغو الديمقراطية عندهم علاقة قوية وتاريخية، عشان ده جاء الوفد الكونغولي للعاصمة نجمينا الهدف من الزيارة.

0: إدريس عديبي إتنو. في البداية الوزير المندوب في وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية السيد أماندو فانزو قدم رسالة خطية من الرئيس الكونغولي فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس عديبي إتنو. الرسالة تتكلم بمساعدة هنتشات للمترشحة هنا دولة الكونغو في منصب هنا المنظمة الفرانكوفونية السيدة جوليانا لوبومبا. بعد ما مرقوا من المقابلة كلم الوزير الكونغولي المندوب وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية قالوا هم من جو عشان بدوروا المساعدة هنتشات للمنصب عن العمين العام لمنظمة الفرانكوفونية وهم من لقوا ملاقاة حارة وكبيرة من المسائل التشاديين. وقال الترشيح أن السيدة جوليانا لوبومبا جاء بموافقة رسمية في دولة الكونغو وهم من جو لتشات وبمشوا للدول الآخرة الصديقة عشان بدوروا المساعدة. وقال لها السيدة جوليانا لوبومبا قال هي عندها رؤية جديدة من أجل المنظمة الدولية في كيف قوة القيم هنا العدالة والتضامن واحترام الثقافات واللغات المختلفة للدول الأعضاء في منظمة الفرانكوفونية وكمان براء السيادة هنا الدول. ونذكر بكونه السيدة جوليانا لوبومبا خدمت في المجال هنا الإعلام وكمان خدمت في مناصب كثيرة حكومية وشاركت في مؤسسات في قارة أفريق ده بنطية الحظ الأكبر عشان تفوز في الانتخابات الجاية من أجل الرؤية الكويسة لمنظمة الفرانكوفونية وهي كمان بنت الزعيم التاريخي الكونغولي واحد من أبرز الرموز التحرير في قارة أفريق.
1: بعد الهجوم البربري اللي قامت به جماعة بوكو هرام الإرهابية في قاعة بركة تولوروم في ولاية البحيرة لازم الشعب كله كي يتوقع في الخطورة دي ويقيف وراء الحكومة. الزميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
2: هجومات قاد تقوم فوقها جماعة بوكو حرام الإرهابية قاد تنفسها في لاك تشاد ودول حنا الساحل وتشاد دائما قاد تحدد هجومات متكررة إرهابية. بيدا هجم جماعة بوكو حرام في ليلة حنا يوم 5 من شهر 5 في كان حنا أسكر في جزيرة بركة تورروم كتلو وجره أدد من أسكرنا حنا تشاد والوضع دا ما سمه فالمواجهة عند العساكر وهدعم ما تكفي خلي كل المواطنين بدعموا بروح الوطنية والتضامن واليقظة أي يكونوا فيجيلان وده كله عشان استراتيجيات حنت المكافأة الإرهاب والحماية من التحديات المتطرفة. خلي الجهود تكون مبذولة والأمل متكامل بين الأجهزة الأمنية والشعب يساعد الحكومة كان شافوا أي شيء عند شبح بالجماعات الإرهابية وعند خطط هندمار توالي بس يخبر الحكومة. الوطنية ما بس شعار هي التزام يومي لحماية الوطن والدفاع عنه فالمواطن خليه يخط مصلحة بلده فوق كل شيء ويقى شريك فعله فالحفاظ عن الأمن والسلام إلا المواطنين يكونوا حذرين من الإرهابيين دول. الأمن مسؤولية جماعية ما بس إلا الأجهزة حنت الحكومة. المواطنين أيضا يشاركوا ويلعبوا دورهم في تعزيز الوحدة الوطنية والامتناع للدول والالتزام بقيمتها يجعل المواطن أول قط الدفاع ضد الإرهاب وغرس القيم الوطنية دا يخلي المتطرفين وخاصة الشباب. نذكركم الوطنية الحقيقية نبذ العنف والعمل على التلاوم بين الأفراد عشان يقللوا من الإرهابيين.
1: في نفس الإطار رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألامي علينا قام بزيارة في مستشفى حنان النهضة هناك كمان قيدين بلغوا العلاجات الأساكر الإنجروه ورافقوا كمان كثير من المسؤولين المدنيين والأسكرين. الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
0: بعد يوم واحد من الهجوم الإرهابي البقى في قاعدة بركة تولوروم العسكرية في ولاية هنالك تشاد الهجوم ده سبب موت عدد من الأساكر التشاديين ووادين منهم مجروحين. عشان ده قام رئيس الوزراء السفير ألاماي هانينا بزيارة للأوبيتال هنا الجرنيزون وكمان المستشفى هنا النهضة مشى عشان بشيف الأساكر الانجره من الهجوم الإرهابي. رئيس الوزراء السفير ألاماي هانينا كلم بالدور الكبير القاموا فوق الأساكر التشاديين وماتوا من أجل الوطن الدم الدفع

0: بقول أساكر أنا تشاد ما دم رخيص لكن ده من أجل الآفة في تشاد. الهجمات القامة فوق هجمات بوكو هرام الإرهابية ما أول هجمة، وده ما بخلي الحكومة نجات توقف الدواس ضد الجماعات الإرهابية. رئيس الوزراء السفير علماي هنينا قال هو بيقيف مع العساكر هنجات، وكمان قدم التعزية الحارة للأسر هن العساكر الماتوا من أجل تشاد، والحكومة نجات ملتزمة عشان تحامي السكان من التهديدات الإرهابية. رئيس الوزراء قال الحكومة نجات تمشي تلاحق الإرهابيين في آخر بكاناتهم، لازم بدمروهم عشان ما بجوا بسببوا مشاكل آخرة للسكان. رئيس الوزراء تمنى للعساكر البليسي الله ينطيهم العافية، والماتوا الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة. وأخيرا رئيس الوزراء شكر الدكاترة القدوا مجهود كبيرة وقاعدين بيساعدوا وبداووا العساكر المجروحين.
1: عملية إن الدفان الكانيفويات والكباري الكدكو في مختلف دوائر الآسي من جمينا بدت اليوم فجر. المناسبة بداها الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليكة حلاتة بدت من الدائرة السابعة. خلينا نسمعوا للوزير محمد السليكة حلاتة.
2: جينا هنا في هذا المحل نفتو الخدمة هنا الكوراج هنا الكانيفو ونظافة هنا الهلة. أشكر دابر البنك مونديال في التعاون حقا أي سنة هي واقفة معنا وتعاوننا، وأشكر الميري سنترال والمير دو كومون على الخدمة القادين بيسووا. شيء واحد أن نطلبه من السكان الأخوان والأخوات الأبهات يخلوا الناس يخدموا بكل صراحة. الناس كان خدموا مرقوا الوسخ من الكانيفو هم بقبلوا بطان وصبوا في الكانيفو، ده ما ممكن. خلونا نخدموا كلنا يد في يد، ويخلونا نخدموا على النظافة عن المواطنين.
1: في إطار الجولة الميدانية القامبها في بعض من الولايات هنا صباح البلاد، الوزير هنا البنية التحتية وفك الأزلة أمير إدريس كوردا قام بزيارة تفقدية لمشروع هنا الشاري أبشي أبو غلين عشان بعرف الكيفية انت العمل دي ماشي كيف. الخبر تجاب لنا الزميل مراسلنا الخاص عبد الكريم عبد الله حنو. المدير العام للجمارك والحقوق الغير مباشر عثمان إبراهيم جمعة أنت البداية أنا فعاليات الورشة أنت المتابعة للتخييم هنا الخطة أنت الاستراتيجية للإدارة الجديدة أنت الجمارك. المناسبة بقت في مقر الإدارة العامة للجمارك القايتة في كارتيه مرسال في الدائرة السادسة هنا في العاصمة أنجمينة. محافظ محافظة أمجرس مسألة للمندوب الأمن للولاية أنا إندي الصبا قدم مساعدات مكانات الخياطة لصالح 26 امرأة بعد الدورة التدريبية استمرت لمدة 60 يوم في الكتاب في الفنون حنا الخياطة. وفي خلال التقديم كمان المحافظ أنا أمجرس علي حسن قال استخدام المحافظ أنا أمجرس قال استخدام هنا الأجهزة دا قال بيمكن المرأة هنا ولاية إندي اقتصاديا واجتماعيا. رئيس فرقة مندركة للمسرح إساخة جيجدينباي قدم فيلم جديد بعنوان تشاد كلنا للآفي من أجل التوئية انت المواطنين بعمية انت التعايش السلمي بين المجتمعات التشادية. المناسبة بقت في المركز الثقافي بابا مصطفى بحضور كثير من الممثلين والمغنيين. خلينا نسمعوا للرئيسنا فرقة مندركة إساخة جيجدينباي.
3: السينما السوينا دا أنا التوئية وسما قلنا تشاد كلنا للآفي أنينا قايدين دايما نمرقوا في الفيلاج في الفريق في أي مكان نمشوا لنقدموا التوئية أنا التعايش السلمي أنا الآفي وأنا الأمني. بلنا تشاد في سنيننا الأسا ورعينا دا مشكلة كتير قاي بيكون بيار ناس بموتوا في الأراضي ناس بموتوا أم بين المزاهرين والبقارة ناس بموتوا والبموتوا دا كل تشادين. الشيء دا كل كي بدور التوئية. في شندا أنا نقدم رسالة خاصة للمير دول للسيناتير دول ديبيتي دول les conseillers provinciaux d'Ol, Fichar Khalibou Goumou, Bagou Foumahana, Fil Khidm Elgan Saouda. Al Khidm Elgan Saouda, Boudor Ille Imkaniyat, Anina Al Fikra Al Indien Ngadoumou, Nisou, Lakin Le Yawsal Gidamda, Ille Bel Moyen. Wa Al Moyen Kaman Ille Bagou Foumahana. Al Film Al Ngadoumou Da, Imkaniyat Nanina Bissouina, Nantoum Nasan Al Télévision, Le Bigadoumou, Le Rissara Da Al Tachadin, Balgo Bishoufou, Wa Balgo Foga Khibra. Fichar Al Nas Gaidin, Boumoutou Daiman Fil Ribis. Matou Le Chinou Maba Arfou. داوس اللي شنو ما بعرفه وبعد ده كمان أني نزل نكين يدلوا في التيرين نمشي في الفيلاج في الفريخ في هلال البرة نفس الرسالة دي نمشي نقدموها بمساعدة على كله.
1: في الصفحة السوداء انتقل إلى رحمة الله اليوم الصباح في مدينة موندو واحد من أبرز الصحفيين بأونما هو السيد أحمد الحسين أحمد بعد حادث هنا مرور في مدينة موندو. من مدينة موندو يكلمنا بالسيرة الذاتية انت الله مرحوم محمد عمر محمد موسى.
4: وطنية للإعلام السمعي البصري. أعزائي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. إليكم الأخبار المسائية بالتقديم أحمد الحسين أحمد.
5: آخر صوت في إذاعة موندو الزميل أحمد الحسين أحمد، رجل كريم وخدام في نفس الوقت مهتم شديد بخدمة هند الصحافة. أحمد الحسين أحمد من مواليد 27 نوفمبر 1982 في مدينة أم التيمان، وقرى القراية هند الابتدائية في الليكول دار السلام في أم التيمان وواصل الدراسة حق هناك، وكمل المرحلة هند الثانوية في ليسي آدم دلة هنا مدينة موندو. بعد ده واصل الدراسة حق في جامعة موندو قسم هنا القانون والعلوم الاجتماعية، ولقي الدرجة هند الليسانس في القانون الاجتماعي، وإن دبلوم مقدم في اللغة الفرنسية دلف ودبلوم في القانون والعلوم الاجتماعية في جامعة موندو، بالإضافة إلى شهادة فني عالي في الإدارة هند الموارد البشرية في جامعة موندو. خبراته في الخدمات، الزميل أحمد الحسين أحمد متدرب في إذاعة موندو وبقى متطوع أيضا في إذاعة موندو لفترة، وخدم فوقها كمنتج ومراسل ومذيع باللغة العربية والفرنسية، وفوقها خطو رئيس قسم العربي في إذاعة موندو. وبعد ده كمل حياته في المنصب هنا رئيس قسم البرامج والإنتاج والأخبار في إذاعة موندو. أحمد الحسين أحمد خلى ورايا واحدة أرملة وتلاتة إيال بعد مسيرته السمحة في الخدمة هنت الصحافة أي الجورناليستي والخدمة هنت المجتمع. من مدينة موندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: الساعة 7:30 دقيقة في موندو بالا دوبا سار وكيلو قبل ما نختم نعيد العناوين. المبعوث الخاص الرئيس الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، المبعوث الخاص ده حامل رسالة لنزيرة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، ولقي مقابلة اليوم الصباح من المارشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي علينا قام بزيارة في المستشفى النهضة عشان بقيف وبرفع معنويات هنا الأسكر اللي ينجره في الهجوم البربري هنا جماعة بوكو حرام. عملية النظافة انت الكانيفويات وفي مختلف دوائر الأسي من جمعنا بدت اليوم الصباح، وبداها كمان الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليكة حلاتة. فديل نشرنا اليوم 19 ذو القعدة 1447 ريال، كتبوها تجاني سرمات حسن موسى حسين ومصطفى بشار محمد، وقرأ لكم أبكار البخاري بمساعدة من المهندس يرنا إيفا. النشرة الخادمة تسمو إن شاء الله عن باكر بالساعة 7:15 دقيقة. نقل لكم باقي برامج الإذاعة مع الزميل تجاني حسين رمات. هنا جمعنا راديو تشاد، مع السلامة مع التيات، تصبحون على ألف خير.

مستمعينا سمعة راديو تشاد بعد ما سمينا نشر الدرجة نرجع للاستوديو عشان نقول لكم البلاغات المفضلة بلاغاتنا الوفا. هارون البشير شيخ آدم مراماتا بلاما قجري جدة الحاج بكر حسن أنجني درجة عبد الله كلاسم سم جدة إيسا الحاج قنبو ولا قطرة موسى أبونا آدم حسيني إما محمد أبيسو محمد خرس حسيني بدرمان ياسين آدم عبد الرحمن إلي إدريسا أخونا يايا محمد درت حسنة شيخ إدريس بكر هارون آدم هارون قنبو إيسا كليسم بركة أبيسو محمد كليسم أحمد آدم دونغاي شيخ حسنة متر شيخ عبد الله حسيني شيخ جيدة دشوش شيخ عبد الرحمن بشارة بلاما جيت بركة بركة نجيني محمد كبير سيد عبد الله يا هارون اللوان عبد الكريم جراد داود صالح محمد أمين حسنة ولا إلي آدم مكايلة آدم سمجدة عائلة كتاكرا حسب الكتابة دلقاء جابر جبرين دلقاء إما رمات حسنة دلقاء رمات حسنة دلقاء حامد محمد دلقاء تؤمد جيد دلقاء رمات قنبو دلقاء أبا كاكا دلقاء أبا زين سيني دلقاء بيت محمد دلقاء آدم متمان دلقاء عبد الرحمن مكايلة دلقاء موسى جبرين دلقاء جبرين المعلم دلقاء حسيني هارون دلقاء حسيني بكر دلقاء حسنة إدريس زكريا دلقاء خليل لجبرين دلقاء هارون أخي دلقاء إركال جبرين قنبو عبد العزيز لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة أبوهم مكايلة آدم دناء المعروف بكيلة مات أمس وسرقت قنباكر الخميسة في بطلوالي صغيري خلي بلاما قجري على هلا الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة. نواصل بالبلاغات الوفا مهما شينا بركة آدم محمد بركة محمد بلاما يعقوب قنبو بلاما هارون يعقوب أزرق محمد شيخ الفاص جدة بلاما آدم قنبو آدم عبد الرحمن معلم إما عمر بلاما القوني بشارة معلم صالح إبراهيم الحاجة عمر إدريس أنخد إدريس عبد الرحمن أبكر خالة قنبو حامد قنبو كبيتة جدة الحاجة إدريسة أمرشين إيسا آيلة سيد حلول الحاج حسيني بكري الحاج إبراهيم بكري شيخ علي سيد بلاما الشريف رمضان بلاما محمد في الرنيا بلاما حسنة أمباري في فايا بلاما بركة حسيني اللوان حسيني مكايلة دبوغة محمد بلاما عبد الله نصيبة بلاما القون إبراهيم بلاما يوغو محمود الحاج حسنة حسنة عجيد الحاج موسى مديقة دينا يايا الديركتور دينا يحيى التراب بلاما محمد آدم بلاما صالح إجيل بركة هارون بلاما بورو توم بلاما محمد تدنى شيخ نايم أوليد شيخ إيسا جدة معلم دنا حسنة حسنة أخي بلاما محمد بيو بلاما عمر محمد بلاما نور إبراهيم معلم قنبو أحمد قنبو بكري معلم بشير علي شيخ عثمان حامد أحمد خالة في مبسطنا جدة الشيخ حسنة الحاجة توم موسى إزيريك شيخ حسن ماتر الجد آدم النظيف وبلاما هارونا آدم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أخوتهم وزوجتهم فاطمة رقيبة محمد ماتت أمس الثلاث وسرقت طبقا باكر الخميس في بنية هلت الشيخ الفاص جدة على هلا الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاغتها قلنا قبل الأخبار بلاخنا وفا إما محمد أحمد بلاما فكي إما جدة بشارة بشارة أحمد أحمد جدة بشير جدة بشارة حسن قجة خالة عمر آدم مؤمن حسنة الحاجة مكايلة يوسف الإمام بشارة يوسف محمد شدة جبرين آدم جبرين آدم جمع جبرين علي أخي إما عبد الكريم شايب جبرين خالة ولد السلطان إدريس قنبو قنبو جدة توتو بشارة جبرين الكواش عبد الرحمن التوم معلم أخي علي توم السائر محمد المدار إيسا حسنة الدور عثمان إبراهيم مدينة معلم إيسا موسى عائلة إيسا ولا نيري جبرين الجيت عائلة علي الشريف جبرين إما لوم الحزن ببلغوا لبلام إسماعيل دنقز الشيخ أزرق محمد الشيخ بيري هارونا بلاما محمد هارون بلاما توم صالح بلاما كفتر إسماعيل
عائلة جبرين والدم قاسي والدب قاسي الشيخ اللمين حسيني بلاما دينا أنجيلي بلاما رمات جدة بلاما محمد كيسة بلاما زيادة محمد بلاما حسين مدار بلاما الشريف رمضان الشيخ بكر التيمة الهاج إما التوم الهاج محمد بكرشي عائلة بشارة والدن كسيري بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما محمد أوي بلا محمد رمضان بلا الحاج محمد الحاج محمد السائر بلا النايم جبرين بلا عبد الرحمن محمد بلا جد احمد بلا مبارك رمضان بلا بشاره موسى بلا بكر حسن الحاج محمد ابو قبجه معلم حسين ادم بلا يونس ادم بلا محمد ادم بلا عمر صالح بلا محمد اخدر بلا بشاره هدليف بلا سليمان يوسف بلا عمر بشاره بلا بشاره سخيل بلا جد محمد بلا بركه نوام بلاما أبا جدة عمر بلاما محمد تابنية بلاما عمر محمد هارونا ولد الحاج بلاما محمد تابيو بلاما الحاج أحمد قرقم بلاما حسين جدة بلاما نور إبراهيم عائلة أحمد خالة يعقوب جدة عبد الرحمن ولد الكبوري الشيخ إما خالة الشيخ بشار محمد الشيخ عثمان الخاطر الشيخ علي إما قنبو سليمانة بشارة إبراهيم قربة بشارة سليمان بشارة إبراهيم قربة بشارة سليمان شيبو قنبو أنقويا بن نصيب محمد أبكر يايا بركة دينا ولد القوز الرئيس حمدان وكل الشوفيرات عائلة بركة بشير عائلة أبن نصيب الرمات الشيخ حسين سيد عائلة النور مختار جبرين حسيني عائلة محمد يابس دليقال لوان حسيني الحاج التوم موسى بلام عبد الرحمن عبد الكريم الشيخ صالح فلجة دينا أبكر بلام جبرين عبد الله عبد الله عثمان محمد جبرين في مندو بلام محمد بقلي بلام جبرين آدم بلام جدة بشارة عائلة عبد الله موسى شيب جدة كوميسير فكي آدم بركة كوميسير رقم هارون دنقس رمات اللوان فليجة يسنة اللوان جبرين دنقس ولكل الأهل البيدين القربين البر والداخل لا المجاورات بوفاتنا ولد أخوم وولدتم محمد بشارة مات يوم الثلاث وسرغة تبقى مباكر الخميس مباقول اللي التبلامة فكي إما الأهل الله صبرهم والمرهوم الله اغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا فرحة إما محمد جد أبو هوا محمد أبو هوا عمر أبو هوا الحاج أبو هوا القوني عثمان محمد آدم أخونا بشارة حسين بشارة محمد صالح عبد الكريم الصالح جدة بابكر يوسف حسين جرمة زكريا جدة جرمة جدة الشيخ جدة أبا جدة الشيخ حسيني أبا جدة بلام طاهر قنبو حسيني الحاج محمد صالح الضيف حسيني أبو هوا الصالح أبو هوا طاهر الصالح موسى محمد حسن محمد عبد الرحمن محمد يا محمد وانو محمد لوم الفرحة ببلغه لهامد آدم محمد بشارة كفتر آدم جبرين آدم بلام ليبيان الحاج أظلم محمد عبد الرحمن محمد إدريس إبراهيم حسنة بشير إيمت وكل الشباب نبجدي جبرين إدريسة التوم أدرى وكل الشباب نبجدي بشارة رمضان أبكر محمد أبكر هارون إدريس الجد أبكر وكل الشباب ننجحول عمر محمد أمني أبكر في كروروك جبرين قوني الرئيس ماجد النا وكل الشباب من يمري هارون أبا جدة أبكر عمر وكل الشباب من أبجدي دروت بلام أبا كبير ديف الله حسنة وكل الشباب من مدغيني محمد عبد الله بكر موسى بلام محمد الحاج جدة جدة إبت وكل الشباب من دنديري بلام أبو جدة الحاج عبد الله أبقادر حسنة جدة بنية أمينة أبقجة زارة عبد الرحمن وكل الشباب من لقدي بلام عبد الله الشيخ محمد وكل الشباب من الكسل أبكر حسن خالد هارون وكل الشباب من القطر البشير محمد سلمة محمد وكل الشباب من جميزي بلام عمداي حسيني محمد وكل الشباب من دلتو محمد أمر وكل الشباب من قرقر كيو شين النايم جبرين أمر ييا عبد الله برقجي جبرين موسى بلام حسيني وكل الشباب من قلاريكي عبد الرحمن حسن الرئيس جيمي عبد الرحمن حسن آدم رخيز محمد
Abgider Rajida Mohamed Ahmad, Abdurrahim Abras, Jibril Naanja, Isa Mohamed, Blama Garba, Al-Sharif Mohamed, Kashalla Mohamed, Moussa Haroun, Wakula Shabab Nation Friyat, Saleh Abba, Sumaïn Ibet, Wakula Shabab in Duba, Blama Hamid, Wazawjata, Bashir Abdurrahman Wazawjata, Baba Abdurrahman Wazawjita, Mohamed Makki, Mohamed Abdurrahman, Bishara Yunus, Barouk Haroun, Mohamed Tassosal, Mohamed Ousmane, Dahiya Moussa, Khala Moussa, Wazawjita, Moussa Yaya, Idrissa Moussa, Atto Moussa, Wazawjita, Allawana Amina, Wakula Banata, Allamba Dahiya, Wazawjita, Moussa Dahiya, Wanuswana, Alhaj Shen, Wakula Shabab in Sumaïn, Al-Nur Idrissa, Abdullahi Berno, Tori Jidda, Saleh Jarma, Wakula Shabab in Al-Fawad, Moussa Issa, Harouna Khamis, Dineni Mohamed, Wakula Shabab in Ibadi, Mohamed Issa, Wazawjita, Abdurrahman Makaila, Issa Mohamed, Hassan Atto, Mohamed Makaila, Wanuswana, Dahiya Mohamed, Mohamed Ashiach, Wakula Shabab in Ijiyakini, Ashiach Jidda, Delegay Shen, Yunus Jidda, Mama Abdurrahim, Jidda Bashir, Hassana Abbakar, Moussa Jidda, Abbadud Hassana, Wakula Shabab in Sukuli, Eli Mohamed, Isa Jidda, Adim Makaila, Wakula Shabab in Mishatiri, Alhaj Shen, Abdullah Jibrin, Bishi Jibrin, Wakula Shabab in Abkar Falati, Alhaj Haruna Sibi, Jidda Hisseini, Chomoko Hisseini, Atom Hisseini, Hisseini Abajidda, Hassana Kubu, Pisigeti, Ewa Dahiye, Ashi Makaila, Gusere Makaila, Amfod Mohamed Ijile Finjamena, Adum Jidda wa Nuswana, Yunus Mohamed Fibildi, Abdurrahman Ajid, Kaltuma Akhay Fingieto, Wale Kulla Al-Ahal Al-Akhayan Al-Rufugan Al-Baidin Al-Garibin Al-Barra Al-Dakhal Al-Nas Al-Irfe Bi-Arus, Ana Walatum Mamusa Emma Al-Arus Ibn Bakr Al-Khamis Wal-Azuma Yom Al-Jime Fi Shinefri Hilli Tablama Tahir Mohamed Ijile. الكيس أن الريتريتي ميليتير كارمي بخبرو كل الريتريتي ميليتير بكون البانسيون ديزيم ترمسر 2026 ببدأ يوم الاثنين الجاي 11 مايو 2026 في الأجانس ناغاسي والريتريتي عن البيوت في نيامينا من ناحية الثانية الأجانس بروفنسيال كمان ببدو يوم الاثنين 18 مايو 2026 والكفين كمان بكفلهم على حسب التيتر وده كمان بوضه لهم وبأفيشي لهم في البكان هنا الأجانس ده بلاخنا شكر عائلة بولو هارون عدم بولو هارون بولو فالمتا اليو وكل إيال هنا الأختم الكبير لمنا اليو وكل إيالنا محمد زوار بشكروا من داخل قلبهم كل الناس اللي ساعدوهم وقت الوفاة هنا مدام ما أشتا بولو ماتت يوم الأحد 3 مايو 2026 في نجمينا بعد مرض الشكر كمان بوجوه خاصة لإيالنا عبد الله مينا وخاصة لجوجة عبد الله مينا عائلة هارون سيسو وإيالا وعائلة أبا أليفة أبيشو وإيالا وكل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران الكوميونيتي يونيفرسيتير هنا يونيفرسيتي فرانكوفونية هنا نجمينا بقدموا تعزيتهم الحارة لكل الناس اللي جابوا لهم مساعدتهم وقت الموت أنا البروفيسور هاري سوسو ديريكتور أنا الانيفرسيتي لا فرانكوفونية أنا نجمينا وفي الحالة أصاب أنا الحزن هم أنا بقدموا رسالة أنا كالودا لكل الناس الوقفوا معهم ولأسرة الميت وبقدموا شكر لوزير أنا التعليم العالي ووزير الدولة ووزير التربية الوطنية وبقدموا لرئيس الانيفرسيتي ان جمعنا البروفيسور محمد صالح دوسة حقار ورئيس الفاكولتي دي سيانس اكزاكت ابليكي في انيفرسيتي ان جمعنا ورئيس الفيدرالية التشادية ان الكاراتي وللبروفيسور ابوكسوما جونا اشينيمو وللبروفيسور كوينا رودومتا كبشكروا كل الناس
اللي ساعدوهم وقت الموت انا البروفيسور الساعه 7:48 دقيقه في استديو تروح انا لا اونما نمشي و نسمع في واحد بلاغ بعد وفاتنا الدكتور هو تمان جامي الدبيتان الجمعية الوطنية أيونو مدام مريم محمد نور دي كمان سيناتريس في السياسي حاليا قريب ده أيونو وحسب النظام الارتيكل رقم 5 من اللواء اللي بنظم الأمل أن 013-29 جي 2024 بخص الأجانس الوطنية هنا الإدارة انت الإلكسيون أنش بنظموا انتخابات خاصة عشان دهما بيختاروا على حسب المناطق أنا شاربها قرمي و شلون كمان ببقى في هراز البيار ده في بروفنس انا هجر لميس وده ببقى في يوم 21 جوان 2026 الجاي حسب الجروب والبارتي بوليتيك اللي هم المهتمين بشيء ده ولا حسب النظام من الانتخابات والشروط عن المترشحين اللي بيقدموا الدوسية حقهم يوم 1 لحد يوم 15 مايو الحالي في الانش عشان ده الانش تطلب الفكرة السمها هنا كل المسائل الساعة 7:50 الفنانة شابة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة لكل الأعضاء جروب غاديو تشات ونما العزاز ونما فوق الراس نقول لكم بونسوار من غاديو تشات جواير الشمو آدم طاهر درمة لارند كامينا محاسن يونس محمودي سامحة محمد كل الأعضاء الآخرين والناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية كم التكنيك؟

بعد الفنانة الشابة كمان نلقوا الفنان القدير حمد الجبري، هدية خاصة أباد أمين نقلع فيها أنت وكل أسرتك وكل الناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا الأغنية الجميلة لحمد الجبري. نقول لكم مساء الخير ومساء حلو وجميل من الإذاعة الوطنية التشادية، وهدية خاصة لفورس دو ديفانس اي دو سيكوريتي هناك في ولاد لاك تشاد، أنينا وراكم إن شاء الله، هدية خاصة لكم قواتنا المسلحة التشادية كابتن تكنيك.

الوقت انت ما سادقت ولا اشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بيجي بعدنا بشير تليبون نقول لكم اسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديا خدمانا بفرحه وسرور اثر الالات والموجات الدعايات والنشرات والاغاني الجميله يا غنائي في مكنه الفن في طاوله المراقبه بسجل كل كبير وصغير شاب دي زونس توجور زونس جور انوي جيم تاروجي قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات ابيض نقول لكم اقودوا عافي هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان الله ما شال الامانه وما مشينا لماجي ام باكر ان شاء الله نكون معاكم من الساعه 7 لحد الساعه 8:15 دقيقه اركضوا بعافيه